0: آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل، شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا. وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو وفاز قولي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية. وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند الرابعة فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا صارت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوفوا لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا هلال، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة بتاع NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء لاثنين ألف أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
9: الإسلاميين عد ثقيل عن البرهان.
10: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
9: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأول.

0: وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
1: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحبا بكل متابعي صوت ألمانيا.
0: سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
1: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات، البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
0: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
1: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع، مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا.
0: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
1: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة.

0: على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت نعم. انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا. نعم.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا. نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنه.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب من أعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد التقديم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب. لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيل لنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن نوصل؟
0: أستاذ، ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا، بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد بإرباك الرباعية والخماسية بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش، هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق، هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا، لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب، وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد وفي سويسرا، هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لم تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لم تكون هنالك، وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم، هذا هو الذي أهلكنا وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد، ويعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم، هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترضة التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر في أي لحظة أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف. ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك.
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية. لا، ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات. ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. نعم. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله، منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني. مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم.
0: غير هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد فصل آخر من أزمة لا تنتهي نهايتها.
2: من قلب الشعب ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح المرح.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم. ده بنقراب استطلع عدد من الشباب، نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسه يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟ والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب، لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضو ان احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه الجيل القائم برضو يعني ثقافة الراب دي ما قديمة يعني ما طلعت السي، بنحاول انه برضو الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخد منه يعني فكرة وتاخد منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة، عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة، يعني في كده وفي كده. لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما نسمعها يكون فيها رسالة، عشان لما نتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له ويأخذ منها يعني في حياته نظرية، وممكن توصل النظرية عامة خلي بالك في الموضوع. لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
3: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ هو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده، لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية، بقى الترندات عرفتها ليه ما تعوم يا بطة، وين بطة في الرسالة، وين في البطة، وين الرسالة في العوم. لكن زمان كان آي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة، برضو سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا، يعني آي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار، لكن ده واقع الشباب، شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال، هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة، ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات الجواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاع البيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش.
1: الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى بيمثل بعض واقع الشباب الحالين. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت التربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء الصادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: فالحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع. بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
1: اوقفوها لا للحرب.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماحي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم يستقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يستكونوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
9: التحدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
10: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
11: جولاتي دي إنه أنا في أمن وأمان الحقيقة، ما كده يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي.
12: يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
13: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف.

0: أحد أفراد الأمن
1: منذ السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة، لا يجوز.
0: لجنة أمن دونغولا تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دونغولا. ما هي الأسباب والخلفيات؟
2: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
3: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية، الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
4: الحديث الأطلق عيد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته، يبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده اللي يعمل فيها مجلس تشريع، ده اللي يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية، والأطراف الدعم للدعم السريع، والأطراف الدعم الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم معاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
0: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات الما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات.

0: إجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار نحن محتاجين له، حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول لرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
2: الحقيقة أن التجربة السودانية بتأكد دائما أن التباية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة أنه الشيء يعني في واضح أنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية لدفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجة، المهم أن القوى الوطنية والقوى تحالف الجزري والمقاومة نساك الثوري أنه لازم يكون يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
3: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها متضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
4: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الازمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في اطار تكتيك سياسي الهدف فيه انتاج شرعيه بديله. الحراك الاخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكريه بالغه الحساسيه، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفه في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها هتحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي اتنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحرير النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفاده أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرض يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
5: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جدا من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه، لكن بنقول من ناحية قانونية أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف إنه بيتم تحديدها كيف وبيتم تحصيلها كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986، يعني جهاز الأمن والمخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني، يجب إنه الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات، ويفترض إنه مصلحة الضرائب هي تحدد منو موظفيها، بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو فليعلم الجميع أنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حال الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على أنه لا بد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، من السمح بجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات الحدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم انه يقبضوا اي زول ماشي في الشارع. انت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، وان كان نحن عندنا راي في القانون باكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض انه يتم القائه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الامن المخابرات انه يتم القبض على اي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الامر ابدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي، ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة. فهم لا عنده أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها وموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا، ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دنقلة بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دنقلة، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
6: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دنقلة بمحلية دنقلة الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دنقلة ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دنقلة في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس يعني وهؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن شوي وغيره الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني عدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره يعني. والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر يعني. ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع حكومة بورسودان بقيادة البرهان الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان يعني. ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم يعني. لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم يعني. لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بعدمية هؤلاء الناس يعني. لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا يعني؟ هؤلاء هم سودانيين يعني. كيف تتم تشريد السودانيين بقرض يعني؟ أنا أفتكر الشيء اللي بيحدد ده شيء يعني عنصري والدولة في بنية دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية يعني. وإن دخل البنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا، نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زوري. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجاك الصانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضر أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط 2 مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قولي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا صارت شريكة، لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوفوا لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجنة، جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم
9: راديو دبنجا راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لازلت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلانهم متهمين.

0: ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دونجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
1: لا شك
0: لهذا الإجراء شنو؟
1: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة، وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل الإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص، لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بنقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وباله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكنة.

0: التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسة، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في ملأ آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح، يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بوجود بحضور المتهم وتعادل، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة.
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقده بننصحهم انه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حته تكون كتمه، ما يكونوا مباشره فتره طويله معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطوره المرض على الانسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاه؟
2: طبعا ايوه، واكثر الخطوره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه كميه السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات اخرى، يعني بتاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتاثر بزيد من اللزوجه بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، دي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الفادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد،
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طفاب تحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفواً، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطاً نهائياً لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محمود الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت تخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا صارت شريطة، لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأمشيجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجة أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
10: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
11: جولاتي دي إنه أنا في أمن وأمان الحقيقة ما كده، يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي.
12: يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
13: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
9: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
14: منو السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز.
9: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة، ما هي الأسباب والخلفيات؟
15: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجة أخبار لكل السودان.
9: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجة استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.

0: متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين انه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لانه ده حوار ما عنده قيمة، لانه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الاساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب، انما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال انه الجيش هو يمثل واحد من اطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته، ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده اللي يعمل فيها مجلس تشريع، وده اللي يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شهدت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بوقف الحرب، وبالذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني، يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية، لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدني، والأطراف الداعمة للدعم السريع، والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منو يعفو عن منو، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب، ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. اللي ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
1: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل، وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار نحن محتاجين ليه، حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول لرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق وضاعتكم ردت إليكم، ما في زول بشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة، احنا الحرب دي لو ما

0: وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث أيضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
2: الحقيقة أن التجربة السودانية بتأكد دائما أنه التبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمالات تمويل السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. حيث من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيعة مع الهيمنة والوصاية، كيف بيستدعي الناس يعانوا له من زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية لدفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان ووصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة، مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. ومهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجذري والمقاومة ميثاق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإقفال المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
3: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها المتضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد، باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
4: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسة الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني يكرسها. يعني انت ما في امن ولا حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكرة بتحمي، بالتالي تنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها ان توفير مظلة امان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف المين التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه وحلفاؤه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمن السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصر للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
5: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جدا من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف إنه بيتم تحديده كيف وبيتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986. يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي، فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني. يجب إنه الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن المخابرات، ويفترض إنه مصلحة الضرائب هي تحدد منو من موظفيها بمشي للممولين اللي يفترض إنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو في اللي يعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حالة دكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على إنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، من السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات الحدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبض أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن والمخابرات إنه يتم القبض على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من نيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش ويكون في شاهدين محايدين، لأنه القانون يفترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره القانون يفترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضروا التفتيش ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها وموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دونغولا بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دونغولا، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
6: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دونغولا بمحلية دونغولا الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دونغولا ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دونغولا في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دونغولا بتاريخ 12 أغسطس. يعني هؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة، مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن عشوائي وغيره، أي الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين، يعني حتى ما براعوا فيها يعني عدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره. يعني والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة، حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر. يعني ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع حكومة بورسودان بقيادة البرهان لدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. يعني ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم. يعني لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم. يعني لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بعدمية هؤلاء الناس. يعني لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا؟ يعني هؤلاء هم سودانيين، يعني كيف تتم تشريد السودانيين بقرض؟ يعني أنا أفتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية الدولة عنصرية، يعني قائمة على أساس العنصرية، يعني وإن دخل البنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجة وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجة منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية قد حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردوده كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل العمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيمكريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي، وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محام الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كاين بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت أخبرني بهذا البسيط، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار الجمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوح وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق وأن رفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث

0: حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لا زالت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا، واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
4: لا شك
3: لهذا الإجراء شنو؟
4: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده

0: إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى، يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشاعة السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام المفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها أمل أصلا، أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسة، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أن يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادم في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض. لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وبعدين محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه قانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائي المستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. راديو دبنجة،
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
3: راديو دبنجة، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
4: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجة. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
5: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصلت قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق المزوحة الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساس مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
4: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
5: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة لها هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية، وعقد ستة دورات امتحانية.
4: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
5: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة، ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
4: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
5: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة على كثير من القاعات. العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون به جهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
4: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة، حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
5: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ الجامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل. فإذا الإدارة. فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المشحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
4: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
5: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض اللي بتنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. ببساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس، والبكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطاين ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه درع بتاعت السل اللي هو بتاع التي بي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل والجرعة اسمها الخماسي والجرعة بتاعة المكورات الرئوية والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل والجرعة الثانية من الخماسي والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعت الحصبة، الجرعة الأولى بتاعت الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل العمر يبقى 18 شهر حتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك حيكمل الجرعات بتاعت التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشبيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكدة إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معاه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيب الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدأ خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا صارت شريكة، لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
9: التحدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
10: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
11: جولاتي دي هنا أنا في أمن وأمان الحقيقة، ما كده يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكرة بتحمي.
12: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
13: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
9: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
14: من السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز.
9: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة، ما هي الأسباب والخلفيات؟
15: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجة أخبار لكل السودان.
9: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجة استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
10: الحديث اللي أطلعه قائد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب، إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته، يبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه،

0: البلد بعد ما دمرها بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريق الصحيح احنا بنرى انه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب. اي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه. نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقصي حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم معاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
1: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار أن احنا محتاجين ليه حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
3: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التبعية تتخذ اشكال متعددة ومختلفة، من الاجتماع تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيئة

0: منور وصاية. اوكي، بيستدعي الناس يعانوا له من زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة. لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية ارتفاع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان ووصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية المشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجزري والمقاومة ميثاق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا، للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية من أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
2: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها متضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
3: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي عن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى أن يكرسها. أنت ما في أمن ولا أي حاجة، يعني أنت بتقول للناس تعالوا أنا بحمامتي دي أنه في أمن، هو تجوالي ده أو بجولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان، الحقيقة ما كده يعني، أنت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي تنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول أنه في أمن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تملم الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفاءه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلا للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية. حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جدا من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه، لكن بنقول من ناحية قانونية أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بيتم تحديده كيف وبيتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986، يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي، فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني، يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد منو موظفيها بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا
4: أجهزة الأمن والأجهزة القمعية، ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو فليعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حال الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على إنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبض أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف، عندك معلومات حوله، تمشي بتقبضه. إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن والمخابرات إنه يتم القبض لأي على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر، أبدا الهاتف بتاعه. التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص، ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تاع تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا، ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين، حقوق المدنيين، وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دونغولا بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دونغولا، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
5: سلامات الإخوة في راديو دبنجة. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دنقلة بمحلية دنقلة الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وحد مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وحدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس الإرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دنقلة ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دنقلة في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس. يعني وهؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض، ده بموجب قانون الحيازة المفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن شوي وغيره، أي الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين، يعني حتى ما براعوا فيها يعني عدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره. يعني والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة، حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر. يعني ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع، حكومة بورسودان بقيادة البرهان، الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكناب الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. يعني ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم. يعني لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم. يعني لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بآدمية هؤلاء الناس. يعني لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا؟ يعني هؤلاء هم سودانيين، يعني كيف تتم تشريد السودانيين بقرض؟ يعني أنا أفتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنيتها دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية، يعني وإن ده خلل بنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: و بنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأن حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل أمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاءت بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية، أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفواً، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كاين بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها، قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: مثل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم دي استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا صارت شريطة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجة أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للجامعة الاهتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
9: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار

0: حول دعوة البرهان للحوار، وكانت خيارات الاستطلاع هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات، لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاء 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني؟
1: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، أن ما هي الحوار السوداني يعني مقصود به منه، ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل، في إشكالات كثيرة جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
0: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني قالت ابتهال:
1: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا، بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلم وردخ النسيج الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى، بعد ذاك يليه السلام السياسي. يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا أبدا ما تخيلني إنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب إنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده، وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان

0: قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فتخيل لي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات، لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اكتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي تخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها على الناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنية جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير، لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب، لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك، لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده، يعني أي نحن في حوجة لسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات، بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، ردخ نسيج اجتماعي، بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي، بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم، الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه، وتخلي دي الحاجة الأفيت والمجدية أكثر من المناورات الأسي الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
2: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني سوداني، من حد نأكد أن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة، برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
3: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم، السودانيين وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريع كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
4: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
5: أوقفوها لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. نناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات: المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، تكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني ابتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار الحيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه ل لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس يتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أنه النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعتي قف الحرب، اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المامبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
3: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بإنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا بفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده أنا متأكدة إن كلهم بيكونوا قادرات على إن نعكسن قدرات إعكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بيشاهدها يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية، ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهن أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشوا اتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعة مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
4: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
3: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني سودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذات بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتاعت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية. بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع. يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف، يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا
4: يا فاطمة، مرحبا بك عند عكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية، بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيسينو دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك. فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا، في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض. يعني
4: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشي تجاه الحاجة دي.
4: بشكل عام كيف بتقدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول إنه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادة.
4: شكرا ضيفاتي العزيزات وشكرا مستمعين راديو دبنجا. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميارم، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي، وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قولي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استخبرني بهذا البسيط، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعد نفسنا. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها، و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحدي.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
10: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
11: جولاتي دي إنه أنا في أمن وأمان الحقيقة، ما كده يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي.
12: يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
13: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
9: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
14: منو السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز.
9: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة، ما هي الأسباب والخلفيات؟
15: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
9: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
16: دبنجة أخبار لكل السودان.
9: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجة استطلع آراء عدد من القوى السياسية: الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
10: الحديث اللي أطلقه قائد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين إنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته صمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب، إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته، يبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، داري يعمل فيها مجلس تشريع وداري يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه دار يحكم البلد بعد ما دمره، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية، لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية، والأطراف الدعم للدعم السريع، والأطراف الدعم الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. ارتكب الجرائم دي يتم معاقبته، ودي طريقة

0: لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول ده حوار احنا محتاجين ليه حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول لرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
2: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التبعية تتخذ اشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية لدفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجة، المهم أن القوى الوطنية والقوى تحالف الجزري والمقاومة نساق الثوري أنه لازم يكون يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وقطاع المؤسسة العسكرية، ولقضية مهمة جدا للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة

0: إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
2: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها المتضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
3: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمة دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هويتي جوالدة او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده يعني، انت ما قادر زمان تحمي ولا حس هتحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي اتنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة، وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها ان توفير مظلة امان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليه وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم ان الواقع العسكري الارض يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه، حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
4: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد، وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بتم تحديده كيف وبتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986، يعني جهاز الأمن والمخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني، يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد من موظفيها، بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية، ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو في اللي يعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حال الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على انه لابد يكون في امر قبض مكتوب من وكيل نيابة او قاضي يعتبر الاجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، من السمح لجهاز الامن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة، لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبضوا أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن المخابرات إنه يتم القبض على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي، ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة. فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة، هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دونغولا بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداولا بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دونغولا، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
5: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دونغولا بمحلية دونغولا الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دونغولا ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دونغولا في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس يعني. وهؤلاء الناس لهم سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة، مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن شوي وغيره. الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني عدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره يعني. والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر يعني. ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع، حكومة بورسودان بقيادة البرهان، الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان يعني. ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم يعني. لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم يعني. لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بآدمية هؤلاء الناس يعني. لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا يعني؟ هؤلاء هم سودانيين يعني، كيف تتم تشريد السودانيين بقرض يعني؟ أنا أفتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية دولة عنصرية يعني، قائمة على أساس العنصرية يعني، وإن دخل البنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. إلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني بتاعت التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارا ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النار والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجانب هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني مخيف التحدي.
9: راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دابنغا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التطعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم نحن نهتم بالتطعيم بتاعه. برضو التطعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة، وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبيكون في ولادة. وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة مرض يمكن تعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات المعدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض تتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في السكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي بنديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لو جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بيكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للناس التحصين بعد شهر عشان تيجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط. فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تاخد تاني. أها نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات 7 شهور نقول لها تجينا بعد 6 شهور هي تاخد الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولاتين بس، والمرة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تاخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تاخذ الجرعة رقم 5 وتديها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاعت التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لا تاني. يعني طبعا احنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره، الحاجات التقليديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده احنا بننصح الامهات يعني لازم لازم لازم تمشي تاخذ جرعات التيتانوس ال5 جرعات اللي قلنا دي، يعني اللي قال عشان تحمي نفسي، لأنه ما معروف ممكن تكون أنت مسافرة وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمرأة تكون حامل ويجي الألم بتاع الولادة والطلق بتاع الولادة، في اللحظة دي يكون ما في أي داية مدربة ما في أي أدوات، وهي بتقوم بتلي بالحياة الموجودة. لو أخذ الجرعات 5 بحمية من المضافات بتاعت التنس، لو جاءت الالتحامات التانية بتكون خفيفة وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمة جدا للأمهات وكل من الناس المتزوجين وغيرهم، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. أي بيت ولا أي مرأة من عمر 14 سنة لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وأي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين فإحنا جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، فوتكم بعافية. شكرا.
10: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. وبرضو بنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجة في الرقم ده، والرقم 00313562 54 350. وأكرر الرقم تاني 00313562 54 350. وودعناكم الله.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحباء مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاعي، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معانا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة آدم. أهلا ومرحب بكم في كنداكات ميعرف. مرحب بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا له البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعة أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي، هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الأخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا

0: بالحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه. لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني، و يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجة لأرضية مشتركة لحوار اعمق يجيب اطراف تانية. وأتمنى برضو عبره أنه الناس يتفق أنه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا. والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا انهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لان يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: استاذة هالة، بما انه النساء كانوا صاحبات النصيب الاكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى اوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار اذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
0: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني انه لو حصلت اي لو توجدت اي مساحه جاده انه تحصل التزامات حقيقيه بتوفير مظلات حمايه متكامله للنساء والفتيات والاطفال في السودان. حتى لو عملنا المساله دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لانه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل. اذا كان تواجد النساء في المساحات العامه، التنميط، التجريم، الاعتقالات المامبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تكيف يعني، وبتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، انه احنا هسه بصدد يعني اجراءات حمايه تضمن سلامه النساء في المساحات العامه وفي المساحات الخاصه وتقيهم الشرور بتاعه العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزه، اهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
2: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي. فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على أنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة أنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في أن يكون في في ترابيزة الحوار دي مسألة دايرة إعادة نظر. أنا بفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده لأنا متأكدة إن كلهم بيكون قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بيشاهده يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية، ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في ترابيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قاعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدن وتعالن أو أمشوا اتفقن وتعالن. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في ترابيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
1: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد يعني بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
2: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر يعني ما البرهان أو غيره يعني بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتاعت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام. شكرا
1: يا فاطمة، مرحبا بك عند عكات وميارم. وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
3: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نسي الرباعية، بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي دار يتفتح مع مصر، وتشيسينو دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
1: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
3: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اللي هم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نزاع من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لما الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ما شبيهة الحاجة دي.
1: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
3: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاوله بتاعت التفاوض زاده.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات ومياري، ودمتم في أمان الله.
4: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
11: في حقيقة الأمر أن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، الجايبين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والملاء المقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها قد تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أسهاراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرت مما طرى من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إنه تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جداً، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
10: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
11: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق. ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاثة أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج ثلاثة دفع متتالية وعقد ستة دورات امتحانية.
10: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
11: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة، اللي هم قلنا عليهم الأساتذة اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026. وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع لها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
10: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
11: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر التدبير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دروس دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة ووضع الأساتذة والطلاب وتدني الرواتب وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان ولا تساعد على استقرار الجامعة.
10: وفي نهاية الحوار إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
11: في الحقيقة هي ما مطالب وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار والأستاذ حتى أنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل فإذا والإدارة فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام ترفع لمجالس الكليات ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المشحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
10: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق، تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
11: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض اللي بتنتقل من زول لزول. اللينا هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. بكل بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي نحن بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في الـ14 أسبوع بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحفظة، الجرعة الأولى بتاعة الحفظة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحفظة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات الثلاثتين دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه، بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتشبيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى، أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحفظة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك، آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجة أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59 FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95 FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قولي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي النيران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات. وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جاي استخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.

0: أرى بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنغا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق وأن رفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنكا في هذا الخصوص:
2: نسأل الله أنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحدي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
4: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه حيأسس السلطة دار يعمل فيها مجلس تشريع ودار يعمل فيها غيره.
5: جولاتي دي هنا أنا في أمن وأمان الحقيقة، ما كده يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي.
6: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه.
7: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
3: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
8: منو السمح لجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز.

0: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة. ما هي الأسباب والخلفيات؟
1: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
2: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية، الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
3: الحديث اللي أطلقه قائد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده يعمل فيها مجلس تشريع، ده يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داري يحكم البلد بعد ما دمره، بعد ما كله أشعلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قائد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية، لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية، والأطراف الداعمة للدعم السريع، والأطراف الداعمة الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقصي حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
0: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول الحوار، نحن محتاجين له حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق، وضاعتكم مردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة، احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني ما في حوار حنجح في البلد.
0: وتحدث ايضا الاستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
5: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التباية تتخذ اشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، اعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والامنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، بيستدعي الناس يعانوا له زوايا مختلفة، شوفوا المؤشرات المتداولة. لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية لدفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة، مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجزري والمقاومة نساق الثوري أنه لازم يكونوا يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا، للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية من أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها. ومن هنا فإن أي صيغة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها، وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
0: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
6: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها متضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
0: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
7: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسة الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد تزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجة، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحرامتي دي انه في امن، هو تجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقة ما كده يعني. انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكرة بتحمي. بالتالي اتنسفت الرسالة السياسية الدائرة حول انه في امن وفي عودة الحياة لطبيعتها. وده طبعا بيخلي القيادة العسكرية في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين من جهة وبين عجز منظومة الدفاع الجوي نفسها أن توفر مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ الشعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين. وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة يعني. في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمن السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
0: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوجيع الذي يملك معصرة للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوجيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
8: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بيتم تحديده كيف وبيتم تحصيله كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986. يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني. يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد منو موظفيها بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض برضو فليعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91 ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة وفي حالة دكتور أحمد الوجيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي. خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية وموضوع دكتور أحمد الوجيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها. ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على أنه لابد يكون في أمر قبض مكتوب من وكيل نيابة أو قاضي يعتبر الإجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول. من السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات الحدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبض أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف، عندك معلومات حوله، تمشي بتقبضه. إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن والمخابرات إنه يتم القبض لأي على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي. ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة، فهم لا عندهم أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر بتاع تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضروا التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة. فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا، ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين، حقوق المدنيين، وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة. هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
0: أصدرت لجنة أمن محلية دنقلة بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداولا بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دنقلة، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن، ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
1: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دنقلة بمحلية دنقلة الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة، لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس الإرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دنقلة ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بالمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دنقلة في الولاية الشمالية بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس يعني. وهؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة، مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني آدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن عشوائي وغيره. أي الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني آدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره يعني. والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر يعني. ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع حكومة بورسودان بقيادة البرهان الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون. وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان يعني. ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم يعني. لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم يعني. لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بآدمية هؤلاء الناس يعني. لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون. إلى أين يذهبوا يعني؟ هؤلاء هم سودانيين يعني، كيف تتم تشريد السودانيين بقرض يعني؟ أنا افتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية يعني، وعندها خلل بنية وحقيقي الدولة السودانية.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا، نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكلة منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محمد الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين. وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 أيام جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكراً في وسط ده الدنيا أكلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا كتار الجنة هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن تعبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكراً للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيراً ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات، فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بيظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، ليبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: وتختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم ده بنج راب، استطلع عدد من الشباب. نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟ والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف إنه الراب بقى عبارة عن مزيكا، بقى عبارة عن مزيكا وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة عن يعني رقيص وكلام يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس، لكن احنا برضه يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه الجيل القايم برضه يعني ثقافه الراب دي ما قديم يعني ما طلعت هسه، بنحاول انه برضه الرساله اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرساله واحسن منها، عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكره وتاخذ منه قضيه تكون يعني واصله للمجتمع ومفهومه، عشان ما يطلعوا يعني في الاخر وفي الاول انه الراب عباره عن تفاهات واغاني هابطه واغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحه، يعني في في في كده وفي كده. لكن احنا بنتمنى من انه شنو نسمع حاجه الواحد برضه لما يسمعها يكون فيها رساله، عشان لما تصل للمجتمع يكون انه فاهم الرساله اللي وصلوا وياخذ منها يعني في حياته نظريه، وممكن توصل نظريه عامه خلي بالك في الموضوع. لكن هسه هنا احنا فقدنا الحته دي واثرت في الراب الحالي الجديد.
3: والله شوف يا غالي، يعني الموضوع شائك شوية. يعني الراب أول ما بدأ وهو أصلا يعني

اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكذا. لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما قلت لك شنو سلعة تجارية, بقى الترندات عرفتها ليه مدعوم يا بطة, وين بطة في الرسالة, وين في البطة, وين الرسالة في العوم. لكن زمان كان هاي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة برضو, سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا. يعني هاي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار, لكن ده واقع الشباب, شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال: هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة: ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات اللي جواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زيه زي الأغاني بتاعت الاستماع، بقى عنده جمهور، وبقى عنده يعني مبيعات، وبقى عنده تسويق، وبقى عنده منافس بتاعت بيع وما إلى ذلك. فده رأي شخصي، أتمنى إنه يكون يعني رأي صحيح.

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش.
1: الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى يمثل بعض واقع الشباب الحالي. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء، وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء الصادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
3: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشر من الأساتذة بيمثلوا ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس في وضع اللوائح والقوانين المقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم، فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بالتدريس الحضوري في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
2: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
3: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في الإجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال ال3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
2: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منع الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
3: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده. ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرض للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
2: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
3: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان غادي يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمرت تدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة ووضع الأساتذة والطلاب وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
2: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
3: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات. مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى أنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له، ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
2: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق، تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
3: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
5: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عادة، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
4: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
5: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع على الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
4: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
5: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
4: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
5: أيوة بالضبط.
4: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
5: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لو تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
4: نعم.
5: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن السكين تخلي السكين قاعد في محله. لسه بعد مع التدخين الطويل والتنباط سنة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذاك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السكين بتنزف، لسه تنزف بعد شوية يقوم يلقى السكين تتخفف، بعد ما تخفف السكين ممكن تلقى يفقدها تماما، يعني السكين ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه لسه تضررت من التدخين ومن التنباط ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التعم للسن.
4: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
5: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيدة والفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
4: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
5: هي دي مواد جيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
4: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
5: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
4: نعم.
5: الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه لسه هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القش دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللثوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
4: إنه الناس تتجنب
5: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
4: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
5: هي غير مضمضة الملح، وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
4: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
5: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاولوا لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا
4: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
5: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
4: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
5: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، كان تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
4: والمساويك كيف المساويك العادية؟
5: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول لغاية ما توقف.
4: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفاكير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قراراً بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذاراً برتغالياً وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضر أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط 2 طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا. وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قولي. وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها، قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك. وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافة النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 أيام جاي استخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادها الدنيا أصلت شريكة لحد حتى لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يمسكونني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجنة هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل 2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوعا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على

0: فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
1: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
1: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 أغسطس 2026. في الجولة دي حنستعرض القضايا التالية: ما هي آراء القوى السياسية في دعوة البرهان الموجهة في خطابه بمناسبة عيد القوات المسلحة لحوار سوداني سوداني؟
5: الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة ده يعمل فيها مجلس تشريع وده يعمل فيها غيره.
6: جولاتي دي أنه أنا في أمن وأمان الحقيقة ما كده، يعني أنت ما قادر زمان تحمي ولا حسها هتحمي ولا بكرة بتحمي.
2: يبدو السيد برهان رئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه

0: هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة.
1: الحكم على صيدلي بمدينة الأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أمواله إثر خلاف مع أحد أفراد الأمن.
2: منو السمح لجهاز الأمن والمخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علامة؟ لا يجوز.
1: لجنة أمن دنقلة تصدر أمرا بإزالة حي صابرين المعروف بحي طيبة بوحدة السليم شرق دنقلة. ما هي الأسباب والخلفيات؟
3: والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
4: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أطلق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد القوات المسلحة دعوة لإجراء حوار سوداني سوداني تتضمن تهيئة المناخ عبر وقف الإجراءات بملاحقة قادة القوى السياسية ومنحهم حصانات مؤقتة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية. راديو دبنجا استطلع آراء عدد من القوى السياسية، الحزب الشيوعي السوداني وتحالف صمود، حزب المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية، التيار الثوري، كما تحدث في هذا المحور أيضا للصحفي عمرو شعبان. نستهل بحديث السيد جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود.
5: الحديث اللي أطلقه عيد الجيش يوم أمس بمناسبة عيد الجيش حول الحوار الداخلي كما يزعم، كنا متوقعين الحاجة دي، كنا متوقعين أنه هو يقول نفس الكلام ده، واستبقته الصمود بالبيان الواضح اللي وضحت موقفه، لأنه ده حوار ما عنده قيمة، لأنه الحوار لازم يكون عنده هدف، والهدف الأساسي لهذا الحوار ليس وقف الحرب إنما التعايش وتوطين الحرب، وذلك من خلال أنه قائد الجيش هو يمثل واحد من أطراف الحرب نفسها، وعايز يعمل حوار تحت مظلته لتأسيس سلطة ويزيد من شرعيته ويبحث عن مشروعية، ودي حتكون سلطة طبعا في مناطق سيطرة الجيش فقط، ودي لا تمثل كل السودان، ودي نحن برضو بنعتبرها بتعمل عدد من الإشكالات. الإشكال الأول إنها بتطيل أمد الحرب، الإشكال الثاني إنها بتعمل اصطفافات جديدة، الإشكال الثالث إنها بتمشي في تقسيم البلد، والحوار ده الناتج الناتج اللي حيكون نتج من هذا الحوار مباشرة هو تقسيم البلد، لأنه هو حيأسس السلطة، ده اللي يعمل فيها مجلس تشريع وده اللي يعمل فيها غيره. في النهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب، وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب في مسار سياسي، وأن يتفاوض الجيش والدعم السريع مباشرة حول المسار العسكري، وأن يكون هنالك مسار للقضايا الإنسانية مباشرة في حزمة واحدة. أما قضية العفو دي طبعا دي مهزلة ومضحكة، ونحن أسي من هنا بنقول لهم منه يعفو عن منه، نحن لم نرتكب أي جريمة في حق البلد، وإنت ارتكبت كل الموبقات المهلكات، فأنت من تبحث عن العفو من الشعب السوداني. لذلك نطلب أولا لجنة تقص حقائق حول من أشعل الحرب ومن انتهك ومن ارتكب هذه الجرائم. هل ارتكب الجرائم دي يتم محاقبته، ودي الطريقة الصحيحة. أما قصة العفو دي مهزلة، وسماه طبعا برضو عفو مؤقت، مهزلة من مهازل الزمن. شكرا.
1: ونستمع أيضا لرأي حزب المؤتمر الشعبي على لسان أمينه السياسي الأستاذ كمال عمر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، الخطاب يعني كسائر الخطابات ما عندها طعم ولا لون سياسي، هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية. يعني هو بتكلم عن وقف الإجراءات يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات. ما معقول الحوار، نحن محتاجين له حوار سوداني سوداني، لكن الحوار ده فيه ضمانات وفيه تهيئة مناخ. يبدو السيد برهان الرئيس مجلس السيادة داير يحاور نفسه، يعني داير يجيب ناس بنفس لغته، ويبدو أنه السيد البرهان ناوي في أنه يترشح ويتحول للرئيس بالحوار ده. نحن الحوار ده دارين نعمل فترة انتقالية، دارين نعمل حكم مدني، دارين نعمل إصلاحات في الجيش، دارين نعمل إصلاحات في المنظومة القضائية والمنظومة الدستورية. لذلك ما أعتقد أنه في حزب يرى وشايف أزمة السودان وشايف الحل ممكن يجي يحضر هذا الحوار. حوارك يا سعادة الفريق، وضاعتكم ردت إليكم، ما في زول بيشارك. احنا اتعظنا من تجربة حوار الوزبة. احنا الحرب دي لو ما وقفت والحريات انداحت وعملنا حكم مدني، ما في حوار حنجح في البلد.
1: وتحدث ايضا الأستاذ فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني.
7: الحقيقة انه التجربة السودانية بتأكد دائما انه التباين تتخذ اشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمالات تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية. من هذه الزاوية والخطاب الأخير لسلطة الأمر الواقع وما حمله من حديث عن الديمقراطية وفتح أبواب السودان للمعارضين والقطيع مع الهيمنة والوصاية، بيستدعي الناس يعانوا زوايا مختلفة. شوفوا المؤشرات المتداولة، لكن الشيء الأساسي في هذه المسألة إنه الشيء يعني في واضح إنه المؤشرات بتشير إلى مسائل سعودية لدفع السلطة القائمة نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان وصفه رئيسا للمرحلة الانتقالية الجديدة، مع محاولة استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة في هذه الصيغة. وهما كانت يعني هذه المحاولات ونتائجها، المهم أن القوى الوطنية والقوى التحالف الجزري والمقاومة نساق الثوري أنه لازم يكون يقظين جدا، والتمييز بين تهدئة تمهد لإعادة إنتاج السلطة القائمة بترتيبات جديدة وتسوية سياسية حقيقية تفتح الطريق أمام الانتقال المدني ديمقراطي. لأن الديمقراطية تختبر في حرية التنظيم والتعبير والفعل السياسي والنقابي وفي إطلاق الحريات العامة وتهيئة الانتقال المدني وإخضاع المؤسسة العسكرية، ودي قضية مهمة جدا للسلطة المدنية وليس العكس، وضمان المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات. وتظل يعني القوى الوطنية على قطيعة دائمة مع الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للقوى الأخرى. هذه المسألة الأساسية أن أي محاولات ما تشمل تفكيك شبكات المصالح المرتبطة بالاستبداد واقتصاد الحرب لا فائدة فيها، ما ومن هنا فإن أي طريقة سياسية جديدة ينبغي أن تقاس بمضمونها وموالاتها لا بشعاراتها وبمدى قدرتها على نقل السودان من إعادة تدوير مراكز القوة إلى تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية القاعدية.
1: نواصل الاستماع أعزائي لآراء القوى السياسية والشخصيات حول دعوة البرهان للحوار التي أطلقها في عيد القوات المسلحة. تحدث لدبنجة في هذا الملف أيضا السيد نزار يوسف المتحدث باسم الحركة الشعبية التيار الثوري.
0: شكرا راديو دبنجة. جوهر بياننا في التيار الثوري الديمقراطي يقوم على رفض تحويل الحرب إلى مدخل لحوار سياسي تفرضه قوى الحرب. فنحن نرى أن العملية السياسية الجادة لا يمكن أن تبدأ بإعادة إنتاج الحرب عبر التفاوض، وإنما يجب أن تبدأ أولا بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الإنساني وفتح الطريق أمام حوار شامل ومحايد يشارك فيها المتضررون من الحرب والقوى المناهضة للحرب وفي مكان محايد يتوافق عليه الجميع. هذا الحوار يجب أن يعالج جذور الأزمة السودانية، لا أن يتحول إلى مجرد ترتيبات لاختصام السلطة بين الأطراف العسكرية المتحاربة. ونربط في التيار الثوري الديمقراطي بين تحقيق السلام المستدام وبين إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات وبناء جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان وتأسيس دولة مدنية قائمة على المواطنة بلا تمييز. كما نؤكد ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وجبر الضرر وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني وشبكات الفساد والاستبداد باعتبار ذلك جزءا أساسيا من بناء السلام وليست قضية مؤجلة إلى ما بعده. أما رسالتنا التحذيرية الأهم فهي أن استمرار الحرب قد يدفع السودان نحو مزيد من التدويل والتصعيد الإقليمي في نطاق يمتد من القرن الأفريقي والساحل إلى البحر الأحمر، وهذا المسار يهدد وحدة السودان وسيادته وأمنه وأمن مواطنيه، ويفتح الطريق أمام ترسيخ مشروع عسكرة الدولة ونهب موارد البلاد، ويجعل الحرب السودانية جزءا من صراع إقليمي أوسع. إن السودان لا يحتمل المزيد من الحروب ولا يحتمل صفقات تبرم بين أمراء الحرب على حساب الشعب السوداني ومستقبل الدولة. بعبارة واضحة ومباشرة، لا سلام عبر حوار تفرضه قوى الحرب. السلام يبدأ بوقف الحرب ومعالجة جذورها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وبناء دولة مدنية وجيش مهني واحد ومنع تحويل الحرب السودانية إلى صراع إقليمي.
1: ونختتم الملف بحديث الصحفي الأستاذ عمرو الشعبان.
8: من الواضح جدا انه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تفويض شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد طوال بينتهي من الرسالة اللي حاولوا يرسلها بالجولات الميدانية التي سعى يكرسها انت ما في امن ولا حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحمامتي دي انه في امن، هويتي جوالده او جولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقه ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف المنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. تالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء تململ شعب متوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا، رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: حكمت محكمة بالأبيض بالسجن 6 سنوات ومصادرة أموال الدكتور الصيدلي أحمد الوقيع الذي يملك معصر للزيوت على خلفية جدال بينه وبين أفراد مصلحة الضرائب تدخل فيه أحد أفراد الأمن الاقتصادي المرافق للفريق، والذي أمر بعد احتداد الدكتور أحمد معه باعتقاله وتفتيش هاتفه، حيث وجد مراسلة للدكتور مع صديق له تدعو لوقف الحرب، الأمر الذي أدى لفتح 3 بلاغات في مواجهته بعدة مواد بينها قانون جرائم المعلوماتية، وهي المواد التي اعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه المذكور على الدكتور أحمد الوقيع. حول هذه المحاكمة تحدث لدبنجا الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي لخصنا لكم حديثه في المادة التالية.
2: حقيقة الحكم أثار موجة كبيرة جداً من الانتقاد، وتناولوه أبناء وبنات ولاية شمال كردفان لمعرفتهم بالدكتور وبتعامله وأخلاقه. لكن بنقول من ناحية قانونية، أولا مسألة تحصيل ضريبة الدخل معروف أنه بتم تحديدها كيف وبتم تحصيلها كيف وفقا لقانون ضريبة الدخل العام 1986، يعني جهاز الأمن المخابرات ما جزء من العملية دي حتى لو كان الأمن الاقتصادي. فبالتالي وجود أي شخص من الأمن الاقتصادي هو وجود غير قانوني، يجب أن الجميع يعرف بما فيه جهاز الأمن والمخابرات، ويفترض أن مصلحة الضرائب هي تحدد من موظفيها، بمشي للممولين اللي يفترض أنه يتفاهموا معهم في مسألة الضريبة وتحصيلها. أما التعامل من يحضروا أجهزة الأمن والأجهزة القمعية، ده تصرف ما سليم وما صحيح. الحاجة الثانية مسألة الاحتجاز والقبض، برضو فليعلم الجميع إنه القبض والاحتجاز منصوص عليه في باب في قانون الإجراءات الجنائية 91، ويجب اتباع الإجراءات دي بدقة، لأنه المواطن ما مسموح لأي جهة عسكرية إنه تجي تقبضه بدون ضوابط. في ضوابط موجودة، وفي حال الدكتور أحمد الوقيع يفترض إنه ما يتم القبض عليه إلا إذا كان في أمر قبض من وكيل نيابة أو من قاضي، خلاف ذلك لا يجوز. حتى جهاز الأمن والمخابرات قانون بتاعه فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، وموضوع دكتور أحمد الوقيع ما عنده علاقة بالأوضاع الأمنية، عنده علاقة بمسألة ضريبة الدخل وتقدير الضريبة والنقاش حولها، ده ما عنده علاقة بجهاز الأمن والمخابرات ولا القانون بتاع الأمن والمخابرات منطبق في الحالة دي. فبالحالة دي أي ضبط للدكتور خلاف قانون الإجراءات الجنائية والنص على انه لابد يكون في امر قبض مكتوب من وكيل نيابه او قاضي يعتبر الاجراء باطل قانونا. الحاجة الثالثة مسألة تفتيش الهاتف المحمول، منو السمح بجهاز الأمن المخابرات يفتش تلفون شخص وما عنده بيع علاقة؟ لا يجوز. وحتى قانون الأمن والمخابرات العامة زي ما ذكرنا بينطبق في الحالات اللي حدد القانون، لأنه ناس جهاز الأمن لا يحق لهم إنه يقبضوا أي زول ماشي في الشارع. أنت بتقبض زول عندك ملف عندك معلومات حوله تمشي بتقبضه، إن كان نحن عندنا رأي في القانون بأكمله، هو القانون كله قانون قمعي ويفترض إنه يتم إلقاؤه، لكن مع سوء هذا القانون برضو لا يجوز لجهاز الأمن المخابرات إنه يتم القبض لأي على أي شخص وبمزاج الشخص الداير ينفذ الأمر أبدا. الهاتف بتاعه التفتيش منصوص عليه في المواد من 86 لحد 95 شاملة في قانون الإجراءات الجنائية 91، بتحدد التفتيش لازم يكون في أمر تفتيش خاص ده بصدر من النيابة العامة أو في إطار أمر تفتيش عام، وده لازم يصدر من قاضي، ما ينفع إنه أمر تفتيش عام يصدر من النيابة. فهم لا عنده أمر تفتيش خاص ولا عندهم أمر تفتيش عام، فبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش إلا بأمر تحت تفتيش، ويكون في شاهدين محايدين، لأن القانون افترض حتى الجهة المنفذة لو بقت شرطة أو بقى جهاز أمن وغيره، القانون افترض إنهم هم غير محايدين، وبالتالي استلزم حضور شهود محايدين يحضر التفتيش، ده إذا كان في أمر تفتيش. فأي بينة يتم الحصول عليها بموجب أمر تفتيش باطل هي باطلة، فأي بينة متحصل عليها بصورة غير قانونية هي باطلة قانونا ولا يجوز الإدانة بها في المحاكم. فالإجراءات منذ بدايتها وحتى نهاية إصدار الحكم كلها حقيقة مخالفة للقانون تماما، سواء كان ما تم من سلطات الضرائب أو ما تم من جهاز الأمن والمخابرات أو ما تم من المحكمة، كلها إجراءات مخالفة للقانون، ويجب أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين حقوق المدنيين وعدم الزج بهم في مسألة الحرب القائمة، هم أكثر من تضرر من هذه الحرب هم المواطنين والمدنيين.
1: أصدرت لجنة أمن محلية دنقلة بالولاية الشمالية قرارا يقضي بإزالة مساكن حي صابرين المعروف تداول بحي طيبة بمنطقة السليم بوحدة شرق دنقلة، ومنحت السكان مهلة أسبوع للإخلاء وهدم المساكن ما يهدد نحو 5000 أسرة. حول القرار وخلفياته تحدث لدبنجا السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
3: سلامات الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما صدر قبل يومين بإزالة حي صابرين في سليم وحدة شرق دنقلة بمحلية دنقلة الولاية الشمالية لتهديد بالإزالة وهدم مساكن المواطنين، أنا أفتكر دي واحدة من سن السياسات القديمة اللي بتبعوا الدولة القديمة، هي محاولة تهجير السكان ومصادرة أراضيهم بغرض التهجير وهدم البيوت. يعني هي دي واحدة من ضمن الحيل بتاع الدولة القديمة لدرجة تستهدف مكونات معينة على أساس العرق واللون. وما يحدث في حي صابرين في دنقلة ليس بجديد، هي مواصلة لسياسات قديمة منذ فجر الاستقلال، عملية التهجير وهدم المنازل وتشريد الأسر، ودي سياسة ممنهجة متبعة منذ زمن بعيد جدا بمناسبة. وللأسف الشديد يعني في ولاية الخرطوم وحده في الشهور الماضية شردت ما يقارب الكم 60,000 أسرة، 64,000 أسرة، وهم حتى الآن يفترشون الأرض دون أي مأوى ودون أي توفير لسكن يليق بعدميتهم. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أصدرنا بيان شديد اللهجة لمسألة إزالة مساكن المواطنين في محلية دنقلة في الولاية الشمالية، بتاريخ 15 أغسطس 2026، لأنه هذا العمل عمل ممنهج بمناسبة، وأجرينا مقابلات مع عدد من سكان المنطقة وأفادوا بأنه القرار ده قرار صادر من لجنة أمن محلية دنقلة بتاريخ 12 أغسطس. يعني هؤلاء الناس له سنين عدة تم حيازة الأرض ده بموجب قانون الحيازة، مفروض يتم تغنين هذه الأرض ويكون فيها ضمانات قانونية أو بدائل سكنية ملائمة ل يعني عدميتهم. لكن للأسف الشديد أنا زي ما ذكرت لك الدولة دي دولة مختل بنيتها بتاعت الدولة، ودائما ما تصف بمجموعات ما محددة فقط بأنهم يعني ده سكن شوي وغيره، الغرض منه المبرر هي إخلاءهم بإخلاء تأسفي وتمليك لأشخاص آخرين يعني حتى ما براعوا فيها يعني آدميتهم لمسألة بتاعت السكن وغيره. يعني والدولة دي دولة يعني فاسدة ودولة مختلة فيها موازين بتاعت العدالة، لا يمكن دولة محترمة تشرد المواطنين وغيره. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة مركزية الكنابي شددنا انه لازم تتبع فيها السبل القانونية الحقيقية وحماية حقوق المواطنة حتى لا يكون مسألة التخطيط او يعني يكون يعني أداة لتشريد المواطنين وإخصاؤهم وتهجيرهم القصر. يعني ونحن ندين ونستنكر حكومة الأمر الواقع حكومة بورسودان بقيادة البرهان الدرجة تستهدف المواطنين على أساس العرق وعلى أساس اللون، وإنتوا شفتوا ما حدثت للأهل في الكنابي الجزيرة وأطراف الخرطوم وغيره، استهدفوا الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، وهذا يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان. يعني ونحن في المنظمتين نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وللضغط على حكومة الأمر الواقع بقيادة الفريق البرهان على عدم استهداف هؤلاء المواطنين الذين يعني واجهوا إلى الحرب والظروف الاقتصادية اللي بتمر بهم. يعني لا يمكن أن تتم تشريدهم من الجانبين، تشريد من جانب الحرب وتشريد من مساكنهم. يعني لذلك عليهم أن يكونوا يعني مسؤولين مسؤولية تامة وتوفير بدائل سكنية يليق بعدمية هؤلاء الناس. يعني لا يمكن تشرد الناس على أساس العرق وعلى أساس اللون، إلى أين يذهبوا؟ يعني هؤلاء هم سودانيين، يعني كيف تتم تشريد السودانيين بقرض؟ يعني أنا أفتكر الشيء اللي بيحدث ده شيء يعني عنصري، والدولة في بنية دولة عنصرية يعني قائمة على أساس العنصرية، يعني وإن ده خلل بنية وحقيقي الدولة السودانية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويف. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكلة منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكلة منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. ف فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصناعة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكبد أصني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافة النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم جاي استخبرني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجنة هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء لـ 2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شجين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوعا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق وأن رفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافأة

0: وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات، فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات، بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، اهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم في برنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة اكتر انه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي حاجة. بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول

0: يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأن الشمس هي مصدر كل الطاقات، يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر قطع طاقة.
1: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاعت تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية والطاقة المتجددة او الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بيتحدث عن تغيير المناخ؟
0: أيوة طيب، أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ، والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي، اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب، الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحته اللي حولك، معناه اثرت على التربه، معناه اثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئيه كثيره. ده في حاله انه ما يكون في عمليه بتاعه اداره لعمليه تحت القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئه في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي لها علاقة بتغير المناخ، اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ، اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بيسمى الغازات الدفيئة، أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام، معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
1: طيب
0: الحاجة
1: دكتورة،
0: الثانية
1: طيب
0: في
1: دكتورة،
0: علاقة
1: طيب دكتورة، الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة، يعني ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم
0: أيوة
1: وكذا يعني.
0: فعلا فعلا،
1: أها، ما لاقي
0: ودي
1: بدائل.
0: فعلا ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها، اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسي أن إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة دي ما بديل، لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكثر من أكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة او حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني احنا بنتكلم أكتر ان احنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
1: سوري كده. دكتورة آه شوية كده، واحدة علينا يعني.
0: أيوة صح.
1: كل حاجة.
0: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار إنه ده برنامج يعني
1: كده تمشينا خطوة. مشينا خطوة. طيب. المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن، شنو مواصفاته؟ طيب. مثلا
0: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية، لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس، لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللداية، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين، وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب. لكن إحنا متكلم عن قانون، بنتكلم عن الفحم. يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%. يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا الأداء واحدة، يعني احنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت، الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي ديها، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
1: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده، المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وتتوجد وين وكده؟
0: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده، يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة، يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور، هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر. أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر. يعني في الموارد المحسنة، يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، الطين الطوب، المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب. يعني زي ما قلت لك، بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب الـ الـ الـ الـ القانون نفسه. ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة، يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة، لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا. في قانون السرور، في قانون عزة، وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده، بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير، نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي انت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقل. دل المواخذ المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني 3 ساعات ما حكمل لك أنواع يعني. وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الأصلي بتاع السرور ده أتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم. وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها الدقة تحت الفحم، يعني لما أنت تقوم يقول لك في الدقة تحت الفحم. وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع. دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
1: شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة، دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفاكير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
7: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب إنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامة أو اختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة، يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب وللإتجار بالبشر وللمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة، دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها. إن صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلة ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحاكم الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا، وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
6: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
7: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الأخرى. حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمام أو انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين، وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية، وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارة وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية جيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من جيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هايبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة. وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافت النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 أيام جيت استقبلني بحاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجن هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا للمنظمة NRT.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوحا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية للجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنجا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية الاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات، فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب
9: التحدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
11: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
10: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
12: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
10: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
13: فالناصرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل، ما عندهم.
10: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ودمدن بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
10: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين.

0: حق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل الراتب مستمرة، وما ذكرت مما طرا من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
1: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
0: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في الإجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة وفي لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال ال3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة، ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
0: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. لقد قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب.

0: يعني هذا التعديل بيوضح انه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة او بالنسبة للداخليات حتى انها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من اول اغسطس الى 15 سبتمبر. بالرغم من انه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
0: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ ف هذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات تظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
0: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين ونعمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل. والإدارة. فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة. كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها و مناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
0: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفاكير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، أن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي هيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي والرقنسية الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الرهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني إنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب إنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها على الناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تسبق عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجي نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رد خنسي اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه، وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة الحوار السوداني السوداني، من حد نأكد أنه هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مسمى تمويل اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كغايد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق والناشط السياسي البراء البشير والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2026. عناوين الأخبار: الجيش يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للدعم السريع، الأولى في بارا والثانية بمنطقة جرجيخ بولاية شمال كردفان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يدعو من الخرطوم لهدنة إنسانية ويقول لا حل عسكري لأزمة السودان. بسبب المعارك آلاف المدنيين في قرى كيسان ينزحون بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه ود الماهي. مبادرة مجتمعية لوقف النزاع في هيبان وتحذيرات من تداعيات إنسانية للنزاع في جبال النوبة ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد وفد مجلس السلم والأمن من الخرطوم دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام. وأكد المجلس في أول زيارة له للسودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان. وأكد الجزائري محمد خالد رئيس المجلس لهذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني. وأضاف من الخرطوم في هذا الخصوص
1: أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
0: وجاءت تأكيدات وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد سلسلة محادثات أجراها الأحد في الخرطوم مع مسؤولين في الحكومة السودانية على رأسهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال رئيس مجلس الأمن والسلم لهذا الشهر محمد خالد أن المجلس أبدى خلال اللقاء مع البرهان قلقه أزاء استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وأكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم يمر عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية، مرحبا بالخطوات المتعلقة بمبادرة السلام. أكد المحامي والخبير القانوني المعز حضرة أن العفو القانوني يسري حصرا على جرائم الحق العام بعد صدور أحكام نهائية بالإدانة والعقوبة، مشير إلى أن البلاغات المفتوحة حاليا ضد السياسيين في السودان لم تصدر بشأنها أي أحكام قضائية وتعد بلاغات كيدية تفتقر إلى السند القانوني والبينات الإثباتية. وأكد لراديو دبنجا أن المواد الموجهة كتغويط النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والاشتراك الجنائي لا تنطبق وقائعها على المدنيين المعنيين، مما جعل منظمة الأنتربول ترفض تنفيذ أوامر القبض لاعتبارها قضايا ذات طابع سياسي. وأكد أنه لا توجد في القانون حصانة مؤقتة بل حصانات إجرائية. وأضاف المحامي المعز حضرة في هذا الخصوص
2: استخدام سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 اللي هي حفظ الإجراءات وحفظ البلاغات، لأنه إن كان جادا فعلا كان يمكن النائب العام أن يقوم باستخدام سلطته تحت المادة 58 بإيقاف هذه الإجراءات وشطبها، وهذا هو أفضل من إصدار مثل هذه التصريحات عفو أو غيره.
0: وكان رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان قدم في خطابه في عيد الجيش الجمعة تعهدات وضمانات بشأن الحوار السوداني في الداخل شملت 3 مسارات رئيسية. أولها التعامل مع القضايا الجنائية القائمة، حيث شدد البرهان على أن الإجراء الذي تتخذه الدولة في مواجهة أي من المشاركين في الحوار لا يعد عفوا، وإنما وقف للإجراءات الجنائية التي سبق أن اتخذتها الدولة في مواجهته. موضح أن إسقاط الاتهام يمثل إنهاء لإجراءات جنائية لم تنتهي ولم تصل بعد إلى الإدانة. وتضمن المسار الثاني منح حماية إجرائية مؤقتة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة، إذ أوضح البرهان أن وقف الإجراءات في البلاغات التي يكون الشاكي فيها جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعيق مشاركتهم. أعلنت القوات المسلحة إسقاط 2 طائرتين مسيرتين طويلة المدى التابعة لقوات الدعم السريع ببارة ومنطقة جريجخ بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز 59FH في منطقة جريجخ بولاية شمال كردفان. وأعلن الناطق باسم الجيش في بيان ثاني يعني إسقاط طائرة مسيرة أخرى بمنطقة بارا من طراز 95FH أيضا، وكانت قوات الدعم السريع رفعت مؤخرا من وتيرة استخدام الطائرات المسيرة التي تنشط بصورة كبيرة في مناطق بارا وجبرة الشيخ وطول طريق الصادرات حتى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. اضطر آلاف المدنيين في محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق إلى مغادرة قراهم بعد دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة والعبور بالقوارب نحو الضفة الشرقية للنيل الأزرق باتجاه محافظة ود الماحي. وترتكز موجة النزوح الحالية في أداسي والقرى المجاورة لها، وتشمل ديم سعد، أبو رندو، الكار، يارا، حماري، خور مقو، وفاز قلي، وتضم الأسر الفارة أطفالا ورضعا ونساء حوامل وكبار سن. وتشير التقديرات الأولية غير الرسمية إلى أن عدد النازحين في الإقليم بلغ نحو 112 ألف نازح بصورة تراكمية منذ اندلاع الحرب، بينهم 12 ألف شخص فروا من قيسان ومحيطها خلال الأيام الأخيرة. وأدانت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الهجمات والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بما في ذلك أعمال النهب والسرقة واستهداف النازحين، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات وطالبت بالتحقيق المستقل فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ناشدت منظمة إنسانية محلية بجبال النوبة المنظمات الإنسانية والسلطات الحكومية للتدخل وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين في معسكرات النزوح في محلية هيبان. ووصف عاملون في الحقل الصحي بمعسكر كايم بهيبان أوضاع الأسر النازحة من أحداث كاودا بأنها صعبة للغاية في ظل محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي ومواد النظافة والرعاية الصحية، وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية والأدوية ومياه الشرب والتنسيق مع المنظمات المحلية والهياكل المجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا بما فيها النازحون الجدد. وأضاف أحد العاملون في المنظمات الإنسانية في هذا الخصوص:
3: أولا أشكر منظمة NRC على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكر بصفتي ممثلا للجهات الصحية في المخيم، وكذلك أشكر منظمة إنقاذ الطفولة التي تحاول أيضا تقديم المساعدات للنازحين.
4: I appreciate also Save the Children who have already tried to construct the shelters for the IDPs I'm seeing around.
0: من جهتها قالت النازحة ماري جون مطر في معسكر كاين أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها عند 4 فجرا بعد هجوم عنيف على المنطقة، وأضافت أن حالة الخوف والفوضى أثناء الفرار جعلتها تحمل بطانية ظنا منها أنها طفلها قبل أن تكتشف أن طفلها كان مع شخص آخر من أفراد الأسرة. وأشارت إلى أنها سارت لنحو 4 ساعات وسط النيران وفقدت معظم ما تملك، وأوضحت أن المساعدات التي وصلت إليهم حتى الآن لا تكفي لتلبية احتياجاتهم. وناشدت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي زيادة الدعم وتوفير الغذاء والمياه والملابس والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية للنازحين، معربة عن شكرها لأهالي الليران ومنظمة نارتي على ما قدموه من مساعدات، وأضافة النازحة ماري جون بطر في هذا الخصوص:
5: نسأل كم ما قصر، أنا جيت عندي حتى 4 يوم دي استخبرني بهاجة البسيطة، أنا بقول لهم شكرا في وسادة الدنيا أصلت شريكة لحد هسه لسه قاعدين يطاردوا في جراد عشان يشوف لي وادي الأخير يسكنوني. نحن الشلة، نحن جينا قطار الجنة هناك جايين مقطوعين لله الرسول، ولا عندنا جزم ولا ملابس ولا أكل ولا حلل، ما عندنا السكن، نحن طالبين من منظمة عشان يساعدنا أكثر. أنا بقول شكرا لمنظمة NRC.
0: وفي مدينة كاودا قال مدير الوكالة السودانية للإقاسة وإعادة الإعمار جمعة إدريس كوكو، قال أن الوكالة وزعت معينات إيواء ل 2000 أسرة في مناطق حي المطار بكاودا وكودي ألف وكودي باء وأم شقين، إلى جانب إرسال جزء من المعينات إلى بيام كمبر لدعم المواطنين المتضررين هناك. ودعا كوكو المنظمات الإنسانية والجهات الداعمة إلى تقديم المزيد من المساعدات لتغطية الاحتياجات المتزايدة للأسر المتأثرة، مؤكد أن حجم الاحتياجات الإنسانية لا يزال كبيرا ويتطلب استجابة واسعة. أطلقت منصة شباب المجتمع المدني بجبال النوبة مبادرة سلام هيبان بهدف الإسهام في وقف النزاع الدائر في المنطقة وفتح مساحات للحوار بين الأطراف والمكونات المحلية في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية ويستمر النزوع وتعطل الخدمات الأساسية. وقالت المنصة في بيان أن التطورات الأمنية في هيبان خلفت خسائر في الأرواح ونزوعا للسكان وتدهورا في الخدمات، مؤكدة أن المبادرة تنطلق من موقف مدني مستقل لا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع، وإنما يركز على حماية المدنيين والحد من التصعيد والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وأضاف جوليوس الجيلي عضو منصة شباب المجتمع المدني جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في خلاصة الأمر أتمنى أن المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنهاء الحرب يعني وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
0: أكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر عدم وجود أي اتجاه للقاء يجمع الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد الزائر لأنقرة بقيادات من حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا لبحث وحدة الحركة الإسلامية. وقال كمال لراديو دبنجا أن الشعب يرفض تماما مشاركة المؤتمر الوطني في أي عملية سياسية مستقبلا، مشير إلى أن علي الحاج سبق ورفض الجلوس مع قيادات النظام السابق أثناء وجوده في السجن، متمسكا بموقفه المبدئي الرافض للانقلابات، ومؤكد على أن الحزب لن ينخرط في أي حوار سوداني لا يعمل على إيقاف الحرب ويسمح بمشاركة الحزب المحلول. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: وقلنا أي حوار سوداني ماشي لازم يستثني المؤتمر الوطني.
0: أرجعت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة الحضورية من الأول من أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، فيما قال عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة الجامعة الدكتور محمد أمين صديق أن بعض الكليات أصدرت تعميمات تمنح أعضاء هيئة التدريس مهلة 45 يوما للعودة رغم تعديل موعد فتح الجامعة. وأوضح صديق الأستاذ بكلية العلوم في تصريح لراديو دبنكا أن إدارة الجامعة حددت في البداية الأول من شهر أغسطس موعدا لمباشرة العمل الحضوري قبل أن تعدله إلى 15 سبتمبر بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: نسأل الله أنه يوفرنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير.
0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن بنك السودان المركزي تمديد المهلة الممنوحة لعملاء المصارف لتحديث بياناتهم وتصنيف حساباتهم حتى نهاية العام 2026 لإتاحة مزيد من الوقت للعملاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة. وقال البنك المركزي في بيان أن المصارف تلقت منذ شهر فبراير الماضي توجيهات بتحديث بيانات العملاء وتصنيف حساباتهم وفق الضوابط الرقابية والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح البيان أن بعض المصارف أكملت عملية تحديث البيانات فيما لا تزال العملية جارية في مصارف أخرى، داعيا جميع العملاء إلى الحرص على استكمال تحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة. وأكد بنك السودان أن تحديث البيانات يهدف إلى حماية حقوق العملاء وأموالهم وضمان سلامة الودائع، إلى جانب تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلاً داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحبا بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
3: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. في شق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة، الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، الجايبين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين والمقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدميرها تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم، فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل الراتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
2: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
3: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأن الواحد ممكن يأخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة.

0: قرار، قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق. ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الـ3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
0: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة، اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026. وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات، حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
0: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، وده ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية، وده بينطبق على كثير من المعامل. يعني المعامل اللي تدمر التدمير

0: الشامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دروس دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات ستظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فالسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
0: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استمرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فرق كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة. كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. دمتم بخير.
0: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو بلندر، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح فيها ملفا لا يغل خطورة عن صوت الرصاص، وهو تحول اللسان واللغة إلى سلاح فتاك في أتون الحرب الراهنة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج الدكتور سعد العاقب، أستاذ اللغة العربية بجامعة جوبا، لنفكك معه أبعاد خطاب الكراهية وأثره المباشر على النسيج الاجتماعي والمستقبل الوطني في السودان. نتناول في هذا اللقاء معجم الحرب والتلوث اللغوي الذي اجتاح الشارع والمنصات، وكيف انحرفت مفردات عامية ومستحدثة مثل جغم وبل ودعامة وفلول من سياق السجال العسكري والميداني لتتحول إلى أدوات كراهية موجهة ضد المدنيين وتنزع عنهم إنسانيتهم. كما نناقش كيف أسهمت هذه التوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وخلق بيئة تشرع الانتهاكات وتبرر العنف والاعتداء بالاعتماد على الهوية أو الانتماء الجغرافي والغبني. نبحث أيضا مدى نجاح هذا الخطاب المتبادل في ضرب التعايش السلمي والروابط التاريخية بين المكونات السودانية، وما إذا كنا أمام شرخ مجتمعي غير مسبوق يهدد الكيان الوطني الكلي. ونقف عند الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، والتحدي الجسيم الذي يواجه الإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي والحد من آثاره السامة. نختم بالوقوف مع ضيفنا على مدى امتلاك المجتمع السوداني وقواه الحية بالآليات النفسية والاجتماعية التي تمكنه من تجاوز آثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيفية بناء استراتيجية إعلامية ومجتمعية شاملة لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني المصاب. مرحبا بك دكتور سعد العاقب في ملفات سودانية.
2: والتحية لك والتحية لراديو دبنجا، وأرجو أن تكون مشاركتي مفيدة وحتكون موجزة جدا، لأن كل المسائل دي بقت واضحة لكل الناس العامة والخاصة، بقوا شايفين بعيونهم التغير الاجتماعي والآثار السالبة الحصلت بسبب الحرب والتجاذب بين مكونات المجتمع السوداني.
1: دكتور سعد، مرحبا بك في ملفات سودانية، ونبدأ هذا الحوار بسؤال عن ما هي أبرز المفردات العامية والمصطلحات التي استحدثتها أطراف النزاع خلال الحرب مثل جغم بل دعامة فلول وغيرها، وكيف تحولت من سياق السجال العسكري إلى أدوات كراهية تستخدم ضد المدنيين؟
2: المفردات اللي داولوها الناس في الحرب زي بل وجغم ومتك وأبولدة ودنقاس وعرد والنقعة، الألفاظ كان مستخدم أصلا في المجتمع السوداني، وكان في الغالب بيستخدموها للدعابة، مرات في الكورة بيستعملوها في الانتصارات الرياضية، لما فريق انتصر على فريق وشجع الفريق المنتصر هو المهزوم بل وبجغم وحاجات زي دي وألفاظ مشابهة، لكن طبعا باستعماله حاد جدا بقد دلالته حادة أثناء الحرب، لأنها استخدمت في سفك الدماء، يعني ما في ميادين الرياضة ولا في المسابقات. فأنا كان شرحتها في فيديو في قناتي على اليوتيوب شمس الضحى، شرح مفصل كل الكلمات دي وعلاقتها بالحرب والموت والدمار من قديم الزمان حتى في اللغة الجاهلية الفصيحة في الجزيرة العربية، الألفاظ كانت مستخدمة كلها للحرب، ما كان في رياضة طبعا. وعداك دخلت المجتمع السوداني وفي العامية العربية السودانية استخدمت بمعانيها القديمة نفسها في السلم، لكن حدتها اكتسبتها بعد الحرب. دي الألفاظ اللي انتشرت أثناء الحرب زي بل وجغم وموتك وغيرها.
1: بنسأل أيضا دكتور سعد، كيف أسهمت هذه المفردات والتوصيفات في تعميق الفرز الاجتماعي والمناطقي وإيجاد بيئة تشرع للانتهاكات وتجرد الضحايا من إنسانيتهم على أساس الهوية أو الانتماء الجغرافي؟
2: الألفاظ اللي ذكرتها الآن زي بل وجغم وموتك دي مستخدمة في كل أنحاء السودان، من الشمال إلى الجنوب، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لكن في مفردات ساهمت في التباعد بين مكونات المجتمع السوداني وأظهرت التناقض في الجغرافيا والعرقيات، يعني في ألفاظ مثلا زي جلابة وغرابة، مع أن الكلمتين دي بيناتنا يعني السجع جلابة غرابة والسجع بقرب أواخر الجمل، لكن للأسف الكلمتين دي في السودان بيكون بعيدا ما بين مكونات المجتمع السوداني. فالكلمتين جلابة وغرابة ودخلت ألفاظ ثانية زي أم كعوك والفلول وبيعين اللبن والحاجات دي اللي هو الدعاوى بيقصدوا بها ناس الجزيرة، بيعين اللبن لما كانوا حاولوا يهجموا المناقل سموهم بيعين اللبن. وأيضا في الوسط في ألفاظ تطلق على سكان.
1: كيف أسهمت منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية في تضخيم هذه المفردات وإعادة تدويرها، وما هو الدور المفترض للإعلام المستقل في مواجهة هذا التلوث اللغوي؟
2: منصات التواصل الاجتماعي الآن هي بقت الإعلام الأكثر تأثيرا في المجتمعات كلها في كل العالم، وللأسف في المجتمع السوداني الناس بينصرفوا عن المادة العلمية المفيدة ويتجهوا لمواد الإثارة، ومعظم المواد دي فيها إساءات أو تبادل إساءات بين أشخاص أو بين مجتمعات كاملة، بين ثقافات كاملة، كل ثقافة بتحاول تغلب نفسها على الثقافة الأخرى وتظهر عيوبها ومثالبها. ده زي الشعر النقائد في العصر الأموي، كان بيكون النوع ده من الشعر شعر النقائد قام على نبش عيوب القبائل منذ الجاهلية حتى العصر الأموي. الشعراء كانوا بيشاتموا شتائم قبلية زي ما كان حاصل بين جرير والفرزدق والراعي النميري والبعيث المجاشعي والأخطل التغلبي. فالظاهرة ظاهرة قديمة جدا، لكن الآن لقت تكنولوجيا متمثلة في الوسائط، وسائط الإلكترونية، وطبعا ما عندها حدود، ما زي الإعلام الرسمي. حتى الناس بيقوا يشتموا بالأمهات وبالآباء، وظهرت الألفاظ البذيئة، حتى الدولة كرمت بعض البذيئين زي ما عارفين نحن. والألفاظ في الوسائط أثرت أثر كبير جدا في المجتمع. في ناس كتار ما كانوا حاسين بالفوارق بينهم وبين ناس آخرين في المجتمع السوداني، بعد الوسائط استعملت الألفاظ استعمال صريح، الناس زيل نفروا نفور كبير وأحبطوا حقيقة، أحبطوا وعرفوا إنه في تنافر اجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني وبين أوجه الجغرافية في السودان. حقيقة الوسائط كان أثر قبيح جدا وأثر سلبي، ولا ننكر إنه في ناس في الوسائط بينشروا بيعمل حملات مضادة للعنصريات ومضادة للخطاب الكراهية اللي انتشر بصورة عنيفة في هذه الحرب.
1: سؤال أخير دكتور سعد، هل يملك المجتمع السوداني والقوى الحية الآليات النفسية والاجتماعية لتجاوز أثار هذه الحرب الكلامية بعد وقف العدائيات، وكيف يمكن بناء استراتيجية الاستراتيجيات أو استراتيجية إعلامية ومجتمعية لتفكيك خطاب الكراهية وإعادة ترقيع النسيج الوطني.
2: آليات المجتمع السوداني لمقاومة خطاب الكراهية وكبت جماحه أو القضاء عليه قضاء تام موجودة، يعني في آليات في المجتمع السوداني في القرى بالذات في المناطق البعيدة من الحضر، لكن ده ما بتم إلا بتوقف الحرب. ما دامت الحرب مستمرة حيستمر خطاب الكراهية ويحشد حوله عدد كبير من الناس المصدومين من الحقائق الظهرت بعد الحرب، حقائق إنه في ناس بيستعلوا على الآخرين عرقيا أو ثقافيا أو جهويا أو جغرافيا، وفي ناس بفضلوا نفسهم على جميع الناس حتى بيستبيحوا دماء على هذا الأساس، على أساس الاختلاف الجغرافي العرقي، ودي بقسمة عامة في جميع السودان ما تستثنى منها أي إقليم. فإذا موقفت الحرب بتظل آليات المجتمع السوداني لمقاومة هذا الدمار الاجتماعي مقيدة تماما، ما بيقدروا يعملوا أي حاجة. العقلاء في السودان والأكاديميون والمتخصصون في علم الاجتماع والمصلحون ديل كلهم إذا ما وقفت الحرب بيبقى دور مقيد تماما، لأنه مرات محاولات الإصلاح نفسها بتتعرض لخطاب الكراهية ده، بيصفوك بخائن، يعني بخوينوك إذا دعيت لسلام أو استقرار أو تسامح. فدي المشكلة الآن، المشكلة الكبرى الآن هي فوهة البندقية. إذا لم تسكت البندقية فليس هناك سلام ولا استقرار، وسيظل خطاب الكراهية مستعرا استعارا مخيفا.
3: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة. السودانية وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10 ألف أو 12 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج احنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: التوجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنجا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذها في الظروف الحالية. لمناقشة هذه القضايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحب بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
3: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة، وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيحتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين المقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا، وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق. وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك إنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم، فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس، وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل الراتب مستمرة، وما ذكرت مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك إنها كانت انتقائية لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك إن تكلفة السفر سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من إنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة، وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
2: في جانب مرتبط بأوضاع هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع لوائح الجامعة؟
3: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات

0: مرات الزوجة، وحتى في الغرابة إنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب. وكل هذه القرارات مقننة وفي لوائح بتحكمها، فلا شك إنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حد تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد إنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييع غير مبرر على الإطلاق. ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة لها هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال الثلاث أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
1: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منح الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
0: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة، اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجدد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026. وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده، ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقودهم. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى إنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من إنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم إنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
1: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهداف سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
0: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان قد يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم مطرح

0: ضمنت كثير. الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق على كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر التدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دروس دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت القرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، وضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب، وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة. هذه القرارات ستظل نصوص على ورق، ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
1: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فالسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
0: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يأدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أمام له ولم يرد على أي منهما، والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. الأساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ جامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل. فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت الإدارة، إدارة الجامعة، بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساتهم وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباتها وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام، ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة التي تمكن من استمرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا. يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا، ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
1: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
0: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبة مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعة سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعت أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده، وأتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه ل لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف ثانيه. واتمنى برضو عبره انه الناس تتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
3: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسا يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل قدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
3: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني السوداني.
4: يعني أنا أفتكر إنه النساء دورن في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا أفتكر إنه المشاركة بتاعت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي هيكون في الحوار ده، أنا متأكدة إن كلهم بيكون قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء يعني هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهدها يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية أنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت أنه الغضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت أنه برضو الحوارات دي احنا بنعرفها دائرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، دراياتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا بتأكد في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قاعدات في تربيست الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده، ده سؤال مشروع. لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قاعدين مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قاعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي نتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركتهم دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيه الحوار دي حاجه مؤكده.
3: معلوم يا دكتور عزة انه النساء السودانيات دائما هم قاعد يكونوا جزء من العمليات السياسيه او الحوارات، لكن في المره دي وفي في في الدعوه لحوار سياسي بعد حرب طويله، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
4: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطاء من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده، يعني والحوار ده إذا كان دايرين إنه الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، أو يبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، أفتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة يعني. بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني يا أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر من اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي ينشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع. يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كذا نقول على البلد السلام.
3: يا فاطمة مرحبا بك عند عكات وميارم، وكيف أنت كشابة تنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين السير الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر، وتشسينه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو ده بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة لي هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة. يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض. يعني
3: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اليوم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا. يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تخد تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين. ودي حاجة محتاجة شغل فعلي، وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشية تجاه الحاجة دي.
3: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول انه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف الطاولة بتاعت التفاوض زادة.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميارم، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقصحات في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفاكير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمات مين أن نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10,000 أو 12,000 مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو حتى الدفاع الأول للتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالناصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ودمدن بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالة هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة،

0: وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه. وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق. القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من جيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وجيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوزو وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هنالك حركة ترحيل قوات وتقديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ولاية العطا بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات، حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير السليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضعفين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
1: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
2: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب

0: والأنثى في حيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم. وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني، حسي رغم إنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حتى احنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن احنا في فصل الخريف يعني، واللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع الآن ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياطي بتاع ذرة، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الذرة مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني، إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني، لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود يعني، مش جهودنا احنا فقط لسه يعني في المبادرة، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقة، هم برضو مهتمين وهم اجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. احنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بين، لانه برضو ما احنا برانا هسه المبادرين في مبادرات اخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الاسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في انه تلقى صيغة للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس اتضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في جهات منها قادرة انها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت انه بيقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، واحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، احنا بيهمنا انه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان العنف مستمرة، الحرب مستمرة ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر اتمنى انه المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي اتضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
1: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
2: المعسكرات 5 معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة، فالمعسكرات دي الكل بيحتاجوا للإغاظة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات منذ كم شهر طالما جاءت المنظمة اثنين النت وبرضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات ويعانون دائما واصواتنا لم تنم. لا يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10,000 او 12,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني ما بالفرديا منها 40,000 او 50,000 زيادة. فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ انه نقول 13,000 قرابة او بالضبط يكون 45 50,000 وما فوق في زيادة يعني. اما بعد ذلك احنا دايرين ليه المسكرات دي منذ يعني ما جانا اي الدعم زي ما بيقولوا دعم الطوارئ او دعم الحناية. المشكلة وين ما عارف نفس النازحين اللي كان نزهوا من الفاشر من زمزم من باقي المحليات من دار سميات من كلهم يعني كل الأطياف موجودة بقبائلها مشطة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساحة كافية للزراعة لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى من الجهات الماسكين الدعم الماني والدعم المحلي إنه يقوموا بإجراء ويقوموا للخائمة دي يدموا لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
1: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار يحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
3: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر، بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا يعني. احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
3: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافر وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلنج في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقلو والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف، وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإصغاد أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلنج.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
3: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلنج خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلنج الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلنج في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلنج هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكرود، أي زول الدكرد وسلموه تقاوي، لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيع بصورة قليلة. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف، وأكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث مؤسفة ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بزروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهوا منهم ممتلكاتهم وشاروا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلنج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكى المزارعون في محلية البرقيك بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
4: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكف، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها، معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
5: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانية التي سعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحمامتي دي انه في امن، او بتجوالي ده او بجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقه ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكره بتحمي. بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطوعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وفكر استهداف البنى التحتيه والاحياء السكنيه. من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديده. بالتالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء التململ الشعبي المتوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هو مصر عليه وحلفائه من الاسلاميين، واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاد ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
6: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص:
7: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا، نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. ف فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي أيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض. وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات، ووسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه. لذا
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع حلفة. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 أو 12,000 مارتال بشقيها كلها منه بتحتاج. احنا من نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة والخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: تبنغا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنغا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنغا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج حديث خاص على راديو دبنغا. تستعد جامعة الخرطوم للعودة إلى الدراسة الحضورية بعد سنوات فرضت فيها الحرب واقعا مختلفا على الجامعة وأساتذتها وطلابها، واعتمدت خلال العملية التعليمية بصورة كبيرة على الدراسة عبر المنصات الإلكترونية. لكن هذه العودة تثير جملة من الأسئلة حول مدى جاهزية الجامعة فعليا لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالقاعات والمعامل والبنية التحتية، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأساتذة وتآكل الرواتب وفقدان عدد منهم لمنازلهم وممتلكاتهم خلال الحرب. كما أثارت قرارات إدارة الجامعة بشأن وقف الإجازات وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة للعمل الحضوري، وما تردد عن منح بعض الأساتذة مهلة محددة للعودة جدلا داخل أواسط الجامعة حول قانونية هذه الإجراءات ومدى إمكانية تنفيذ

0: بايا وغيرها نستضيف في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم والأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. دكتور محمد، مرحب بك في راديو دبنجا. خلينا نبدأ من النقطة الأساسية، وهي مدى جاهزية الجامعة نفسها للعودة الحضورية. إلى أي مدى ترى اللجنة التسييرية أن جامعة الخرطوم مهيئة فعليا لاستئناف الدراسة الحضورية وعودة أعضاء هيئة التدريس والطلاب؟
1: في حقيقة الأمر إن المرتبات اللي بيأخذوها الأساتذة وكل الموظفين قد تآكلت بفعل التضخم، بحيث أصبحت لا تفي بأبسط مقومات الحياة. وبتشاهدوا في الأسافير إنه في مطالبات للعمال والموظفين، واللي بتلقوا رواتب تتراوح ما بين 130 إلى 200 ألف جنيه سوداني، والأستاذ الجامعي في أحسن حالاته لا يزيد راتبه عن 350 ألف جنيه سوداني. ويعني هذه المرتبات واضح الضعف بتاعها، يعني إذا كان الدولار اليوم حصل قارب 600 ألف أو 6 مليون، يعني فدي يعني لا تسوي أي شيء ولا تفي بأغراض الحياة. بالإضافة لذلك كانت أعلنت الجامعة في يناير 2026 زيادات على المرتبات، ودي اختصر التطبيق فقط على الأساتذة في الخدمة المستديمة. فشق من الأساتذة بيمثلوا تلت القوة العاملة في هيئة التدريس، وديل من كبار الأساتذة اللي بيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، القايمين على أكتافهم التمدد في الجامعات، في هيئات التدريس، في وضع اللوائح والقوانين المقررات بالنسبة لكثير من الجامعات، وبيساعدوا في البحث العلمي بصورة كبيرة جدا. وديل لم يستثنوا من هذا التطبيق، وهذه استثناء هذه الفئة مؤكد بيصيب الناس بغبن كبير جدا، وبيضيف لأنه يعني في تهميش حقيقي بالنسبة للأساتذة اللي هم بيعتمد عليهم البحث العلمي وتصنيف الجامعة. بالنسبة للسؤال عن الهيكل الراتبي، في الحقيقة أنه لا يوجد هيكل راتبي جاذب للأستاذ الجامعي، والزيادات التي تم تطبيقها انتقائيا حتى هي لا تفي بمتطلبات السكن والمواصلات والمعيشة. وبالإضافة لذلك أنه الأساتذة مثل الكثير من المواطنين فقدوا ممتلكاتهم، بعضها قد تم تدمير كامل وتخريب وفقد أساساتهم المنزلية، وبعضهم فقدوا أساراتهم. فهذه الرواتب لا تمكن من إعادة تعمير المنازل لمن يملكون منازل، أو حتى توفير الإيجار السكن المعقول وتأسيسه بأبسط أنواع الأساس. وهذا يمكن أن يكون بغياب أي مبادرة من إدارة الجامعة أو وزارة التعليم العالي لإعانة الأساتذة على مقابلة هذه التكاليف حتى يتحقق العودة. لقد كانت المطالبات بهيكل راتبي مستمرة، وما ذكرته مما طرأ من زيادات ضعيفة، وفوق ذلك أنها كانت انتقائية، لم تطبق على ثلث القوة العاملة في هيئة التدريس اللي هم الأساتذة في المشاهرة أو بالعقود السنوية. أضف إلى ذلك أن تكلفة السفر، سواء كان السفر الداخلي للعودة إلى الخرطوم أو من المناطق النزوح الداخلية، أو الناس اللي نزحوا واستقروا في خارج السودان في أثناء الحرب، عالية جدا، والأساتذة مواجهون بظروف اقتصادية واجتماعية لا يتوفر فيها الحد الأدنى الذي يمكنهم من أنهم يعني يفوا بمسألة تكاليف السفر حتى والاستقرار في العاصمة المثلثة. وبذلك تصبح العودة مستحيلة للقيام بتدريس الحضور في الوقت الحاضر، رغم أننا كلنا بنرغب رغبة شديدة جدا في الرجوع للوطن والمشاركة الحقيقية في التدريس الحضوري.
0: في جانب مرتبط بأعضاء هيئة التدريس وحقوقهم، أصدرت إدارة الجامعة قرار بوقف جميع أنواع الإجازات، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ وهل ترون أنه يستند إلى سند قانوني ويتوافق مع

0: لوائح الجامعة؟
1: بالطبع الإجازات هي حق، أي إجازة هي حق، في إجازات مختلفة أنواع، في الإجازات السنوية، في إجازات المرضية، في إجازات مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة، وحتى في القرار بأنه الواحد ممكن ياخذ إجازة بدون مرتب، وكل هذه القرارات مقننة في لوائح بتحكمها. فلا شك أنه اتخاذ مثل هذا القرار قرار جانب الصواب، لأنه الإجازات حق تحكم اللوائح، وهذا القرار فيه تغول وتجاوز للوائح المنظمة للعمل. وقف إدارة الجامعة في هذا الوقت ما أعتقد أنه هو أحد القرارات التعسفية من إدارة الجامعة، وفيه تضييق غير مبرر على الإطلاق، ثم فوق ذلك هو غير مراعي للظروف الموضوعية والتي تتوفر في أي طلب من نوع أنواع الإجازات. يعني خلي الإنسان يقدم للإجازة، شوف الطلب هل هو موضوعي ولا ما موضوعي. للأسف إن اتخاذ إدارة الجامعة هكذا قرارات تعسفية يمثل عدم تقدير لكل ما بذله الأساتذة في العمل طوال ال3 أعوام الماضية في التدريس عبر المنصة الإلكترونية، وتخريج 3 دفع متتالية، وعقد 6 دورات امتحانية.
0: وبرضو من القرارات التي أثارت جدلا وسط الأساتذة الحديث عن تحديد مهلة للعودة. ما حقيقة منع الأساتذة مهلة 45 يوم للعودة؟ وما الذي يمكن أن يحدث لمن لا يتمكن من العودة خلال هذه الفترة؟ وما موقف اللجنة التسييرية من هذا الإجراء؟
1: الصحيح أن إدارة الجامعة بداية قررت أن لا تجدد عقود الأساتذة بالمشاهرة، اللي هم قلنا عليهم الأساس اللي بيعتمد عليهم كثير من التقييم بالنسبة إلى عام الجامعة، وذلك أنه لا تجد العقود إلا بحضور الأستاذ لإدارة الجامعة قبل 30 يونيو 2026، وأي أستاذ لم يحضر في هذا التاريخ لم يجدد عقده. ولذلك ليس لرفضهم مبدأ العودة، ولكن لاستحالة العودة عملية نسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها. قررت إدارة الجامعة أن يحضر كل الأساتذة في الخدمة المستديمة أو في المشاهرة، ويبدأون الدراسة الحضورية في الأول من أغسطس لمباشرة العمل في الجامعة. بالطبع الناس الأساتذة اللي لم يحضروا من الأساتذة في المشاهرة لم تجدد عقوده. بالنسبة لبقية الأساتذة في الخدمة المستديمة، إنه إذا لم يحضروا في أول أغسطس للعمل سيتعرضوا للفصل من خدمة الجامعة. ثم صدر قرار بتعديل هذا القرار، لأنه بداية الدراسة تكون 15 سبتمبر 2026، وذلك معلل لذلك التأجيل بأنه لعدم جاهزية الداخليات لاستقبال الطلاب. يعني هذا التعديل بيوضح أنه ما كان في دراسة كافية للظروف الموضوعية بالنسبة لبنية الجامعة أو بالنسبة للداخليات حتى أنها الناس ترجع عليها، وإلا ما كان حصل الإمهال دي، يعني التأجيل من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر. بالرغم من أنه التعديل دي تم، لكن بعض الكليات أصدرت تعميم على منسوبيها بإمهال الأساتذة 45 يوما بعد الأول من أغسطس، ورغم نفي ذلك التعميم أنه يتماشى مع القرارات التي صدرت من مجلس العمدة مؤخرا ضد أساتذة الجامعة.
0: طيب دكتور محمد، إذا تجاوزنا الجوانب الإدارية والاقتصادية ونظرنا إلى توقيت قرارات العودة نفسها، هناك من يطرح تساؤلات حول الدوافع. هناك من يرى أن قرارات العودة في هذا التوقيت تحمل أهدافا سياسية أكثر من استنادها إلى تقييم حقيقي لجاهزية الجامعة والظروف المحيطة بها. كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
1: حقيقة الأمر نحن يمكن أن ننظر إلى جاهزية الجامعة. كثير من المعامل تم تدميرها، تدمير شامل، ضياع للأجهزة، تخريب للأجهزة، كثير من القاعات، العدد من القاعات التي تمت صيانتها محدود جدا، ولا ما كان غادي يكون بجهد من بعض خريجي الجامعة زي ما حصل في كلية الطب، لكن العمل بطيء جدا. يعني في كلية العلوم مثلا في قاعتين كبيرتين تم صيانة واحدة فيهم، ما ضمنت كثير، الثانية لوقت قريب تمت الصيانة لحد كبير جدا، لكن ما في كهرباء، ما في موية، ما في مرافق صحية. وده بينطبق عليه كثير من المعامل، يعني المعامل اللي تدمر تدمير شامل، الأجهزة بتاعتها، المواد الاستهلاكية اللي بتساعد على مثلا التدريس، الأجهزة، كل هذا لم يتم عمل كبير فيه. فبالتالي هل الجامعة جاهزة لأن تكون في هناك دراسة حضورية؟ فهذه العملية بتاعت قرارات العودة لم تبنى على أي بيانات عن واقع الجامعة بالنسبة للبيئة الجامعية، ولا عن واقع الأساتذة في ولايات النزوح وبلدان اللجوء، ولا عن وضع الطلاب في مناطق النزوح الداخلية أو اللجوء في النزوح خارج السودان. قرار العودة بهذا الطرح لا يستقيم مع كل المعطيات على أرض الواقع في البنية التحتية للجامعة، ووضع الأساتذة والطلاب، وتدني الرواتب. وبرضو الحل لقضية الأساتذة بالمشاهرة اللي بيمثلوا ثلث القوة العاملة وبيعتمد عليهم تصنيف الجامعة، هذه القرارات ستظل نصوص على ورق ولكنها لا تهيئ السكن المناسب والمعاش والأمان، ولا تساعد على استقرار الجامعة.
0: وفي نهاية الحوار، إذا كانت اللجنة التسييرية تؤكد أنها ليست ضد مبدأ العودة نفسها، فالسؤال يصبح: ما الذي يجب توفيره حتى تنجح هذه العودة؟ ما أبرز المستحقات أو المطالب التي ترون ضرورة الاستجابة لها قبل إلزام أعضاء هيئة التدريس بالعودة حتى تكون عودة الدراسة حقيقية ومستدامة وليس مجرد قرار على الورق؟
1: في الحقيقة هي ما مطالب، وإنما هي مستحقات، مستحقات في راتب مجزي، راتب يمكن من المعيشة والاستقرار، والأستاذ حتى إنه يكون مستقر. إذا كان الأستاذ ما مستقر ما حيقدر يؤدي عمله. عودة النشاط لمقر الجامعة هو هدف نتفق فيه مع إدارة الجامعة، ولكن نختلف معها في كيفية تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار أعدت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم خطة مفصلة بمطلوبات العودة، وخاطبت مدير الجامعة بخطاب أول ألحقته بخطاب ثاني، وتجاهل الخطابين المقدمات أم له، ولم يرد على أي منهما. والآن أمامه خطاب ثالث للجلوس معه للتفاكر حول المواضيع المطروحة للوصول إلى صيغة تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار الجامعة ومنسوبيها. ولكن للأسف السيد المدير الجامعة تجاهل الخطابين الأولين، ونأمل أن يستجيب للخطاب الثالث المطروح أمامه. أساتذة جامعة الخرطوم شركاء أساسيين في استقرار العملية التعليمية. ما هي الجامعة؟ الجامعة أستاذ وعامل وأستاذ وطالب ومكتبة وقاعات ومكتبات ومعامل، فإذا والإدارة، فإذا كان ما كان في تناغم ما بينهم بيكون الاستقرار يعني معرض لضياع كبير جدا. ممكن كان يكون في تهيئة القاعات الدراسية والمعامل داخل الطلاب، وفي مقترحات لأنه يقدم مقترح لراتب إسعافي لمساعدة الأساتذة في العودة والاستقرار في السودان، لكن هذا لم يناقش بالطبع مع إدارة الجامعة. ما كان لهذه القضايا كلها أن تبرز بهذه الحدة إذا التزمت إدارة الجامعة بالمؤسسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية. عادة أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية بينبع من الأقسام، لأن الأقسام هي المعنية بطلابها وبسياساته وباحتياجات الحقيقية من الأساتذة ومن احتياجات المعامل ومتطلباته وجاهزية المعامل ومتطلبات جاهزيتها. فتبدأ الأعمال من مجالس الأقسام ترفع لمجالس الكليات، ثم ترفع إلى من مجالس الكليات إلى مجلس الأساتذة. للأسف إدارة الجامعة اختزلت كل هذه المجالس، يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات اختزلت أعمالها في أعمال إجازة نتائج الامتحانات، وغيبت تماما دورها في رسم السياسات العامة للجامعة، كما غيبت بصورة غريبة جدا مجلس الأساتذة الذي يمثل الركن الأساسي في كل ما يتعلق بإجازة أي شيء يتعلق بالعملية التعليمية والسياسات ومنح الدرجات العلمية وإصدار اللوائح. نسأل الله إنه يوفقنا وتستجيب إدارة الجامعة لنداءات اللجنة التسييرية للاجتماع بها ومناقشة هذه القضايا لوضع الحلول العملية الجيدة اللي تمكن من استقرار العملية التعليمية واستقرار جامعة الخرطوم التي نحمل لها الكثير بالنسبة لنا، يعني جامعة الخرطوم وبالنسبة للسودان تمثل إرث كبير جدا. ما يجري الآن هو عملية بتاعت هد للجامعة، وحيكون في فقد كبير جدا في الأساتذة، سواء كان الأساتذة المستقرين في الخدمة المستديمة أو الأساتذة في المشاهرة، كل هؤلاء هذه الشروط المجحفة لن تمكنهم من الحضور، ليس عدم رغبة في الحضور ولكن لأنه استحالة عملية للحضور.
0: إذن مستمعينا، كان معنا في حديث خاص عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، الأستاذ بكلية العلوم الدكتور محمد أمين صديق. تحدثنا معه عن مدى جاهزية الجامعة لاستئناف الدراسة الحضورية وأعضاء هيئة التدريس والرواتب وقرارات وقف الإجازات ومهلة العودة، إلى جانب المطلوبات التي تراها اللجنة ضرورية لاستقرار العملية التعليمية. كل الشكر لك دكتور محمد أمين صديق على المشاركة في برنامج حديث خاص، والشكر موصول لكم مستمعينا على المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من حديث خاص على راديو دبنجا. كنتم بخير.
1: نقدم جزيل الشكر لراديو دبنجا في إتاحة هذه الفرصة للتنوير بهذه المشاكل، والسعي دائما لتحقيق سودان مستقر وآمن. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها تصعد القرار محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم انه يعني انتوا بتعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبه ده ما هو نقطه النهايه اللي وصلتوا لها، وانما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
5: مرحبا أعزائي في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد انه المادة 62 و69 ما كانت الا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها اكثر من الفترة الزمنية اللي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح إنه المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت إنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط أم صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم، يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته، ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخصه شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
4: سيد بركات، عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
5: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أنا أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، بأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
4: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
3: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفاكير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعوقات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاظة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: التوجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000 والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: المصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
14: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالة هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه. وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده فيما يخص

0: ثانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من جيسان. وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وجيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوس وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا، من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل القوات وتقديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ذات العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان، في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إغامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات، حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور، وتحديدا منطقة دير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضعفين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زارنجيه، كلها الآن تكبد الميليشيا خسائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
1: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان، تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
2: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول، يعني وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن أنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر، يعني حس رغم أنه متأخر، يعني لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حسنا إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف، يعني اللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. يعني في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العان ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع زرع، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في

0: في طلب عالي على الذرة مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة قاعدين في الفضاء المدني إنه نتحرك ونساهم على الأقل بصورة إيجابية في إنه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الأقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني، لأنه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ إنه المبادرة هي ليست مبادرة قومية يعني على المستوى العموم السوداني، بل هي مبادرة محلية بقودوها بنات وأولاد جبال النوبة، لأنه لا يمكن نكون واقفين متفرجين أمام كل اللي بيحصل ده يعني. فإحنا الآن دورنا إنه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود يعني، مش جهودنا احنا فقط لسه يعني في المبادره، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقه، هم برضو مهتمين وهم اجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. احنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لانه برضو ما احنا برانا هسه المبادرين في مبادرات اخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الاسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في انه تلقى صيغه للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس اتضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في جهات انها قادرة انها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت انه بيقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، واحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، احنا بيهمنا انه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان العنف مستمرة، الحرب مستمرة ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر اتمنى انه المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يوم.
1: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
2: المعسكرات خمسة معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكرة مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة، فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات، ويعانون دايما واسوات ما لم تنوم لا يعني. نتمنى انه جهات المانيا لازم تسعى انه هنالك 10,000 او 12,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 او 50,000 زيادة، فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ انه نقول 13,000 قرابة او بالضبط يكون 45,000 وما فوق في زيادة يعني. اما بعد ذلك احنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا اي الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ او دام هنا، المشكلة وين ما عارف. نفس النازحين اللي كان نزوا من الفاشر من زمزم من بعض المحليات، من دار سمايات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائلها مشطة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم من منطقة صغيرة لكن العالمين ظروفة الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساحة كافية للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى من الجهات الماسكين الدعم المالي والدعم المحلي إنه يقوموا بإجراء ويقوموا للخائمة دي يدموا، لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني إنه ينقذوهم.
1: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
3: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل، مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر، بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات اللي كان ما فيش الحمد لله دخلت المدينة، والأهل ما شاء الله طيبين ما عندهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه. إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلي أشار جبر الدار إلى التردي المرعب في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
3: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي، للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلي وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا، وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلين في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقلو والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلم.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
3: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلم خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلين الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلين في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلي هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكرود، أي زول أدو كرد وسلموه تقاوي، لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيعها بصورة قليلة. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف وأكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث موسفة ومحزنة جدا. المزارعين البذروا حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذروا وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهوا منهم ممتلكاتهم وشاروا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلنج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكا المزارعون في محلية البرقيك بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
4: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
5: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها، ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر ومات لها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في إطار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعني كريسة. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، هو تيجي والدها او بجولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقه ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسها تحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها ان توفر مظله امان حقيقيه تحصن العاصمه من خروج المسيرات وتكرار الاستهداف البنيه التحتيه والاحياء السكنيه، من جهه ثانيه المواطنين ثاني ما فيهم حيل عشان يعني يتحملوا عمليات نزوح جديده. بالتالي او في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاوله استباقيه لسواء التململ الشعبي المتوقع او متصاعد جراء الضغوط المعيشيه وتكلفه الحرب الباهظه اللي هم مصر عليها وحلفائهم من الاسلاميين، واكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
6: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار اللي هي فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص.
7: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا الضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دابنغا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا، نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردوده كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
9: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
6: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه شيء. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى أن جهة ألمانيا لازم تسعى أن هنالك 10 ألف وقت 10 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزير وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشيرة إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
11: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
12: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسيه على خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضيه دي تداعياتها مستمره خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واحنا خصصنا لها قبل كده حلقه في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجا. واليوم بنواصل او في الحلقه دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضيه دي، خاصه مع تاكيد عدد من الصحفيين انهم ما يتلقوا اي اخطارات او استدعاءات رسميه مسبقه قبل اتخاذ وكيل النيابه لهذه الاجراءات باعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابه تساؤلات قانونيه حول مدى توافقه مع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه والضمانات المكفوله للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد الإجراءات إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل.

0: لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة، وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دونجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
1: لا شك
0: لهذا الإجراء شنو؟
1: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشامة السمعة هم المتولين لمناصب عامة، وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل الإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفاه يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص، لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أن يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي

0: أنه الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بيتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشاعة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد، باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية، ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح، يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال، هي زي ما قلت، هي في الأصل بس اتعملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية، وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
3: راديو دبنجة يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أحبة مستمعين راديو دبنجا، أهلا بكم في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. هنناقش في الحلقة دي الدعوة للحوار السوداني السوداني المرتقب مع عدد من سيدات المجتمع المدني، ونستمع لوجهات النظر المختلفة ودور السيدات ومشاركتهم في الحوار. للنقاش أكثر أرحب بضيفاتي العزيزات، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة الأستاذة هالة الكاري، الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى، هتكون معنا الناشطة في قضايا الشباب فاطمة عادل. أهلا ومرحبا بكم في كنداكات ومياري. مرحبا بك أستاذة هالة، ونبدأ معك نقاش حلقتنا لليوم. رأيك شنو في الدعوات المطروحة للحوار السوداني السوداني؟
2: أنا حسب معلوماتي الحوار ما دعا عليه البرهان، لكن هو خطوة عاملينها مجموعة بتاع السودانيين، وفي الغالب هي عندها ارتباطاتها بالخماسية أو الدول الداعمة لأن يحصل حوار سياسي وحوار عسكري في السودان. فأنا أفتكر أنه يعني حسب المعلومات الحاجات اللي أنا عارفها أنه هو هي خطوة من مجموعة بتاعت سودانيين very independent ومهتمين بأنه يعني يبتدروا حوار ما بين القوى السياسية السودانية. الرمزية بتاعت أنه في السودان هي أهميتها بتجي من أنه أول حاجة بتدي الحوار مشروعية، ودي في تقديري حاجة كويسة جدا. أي حاجة بتحصل جوا السودان يعني حوار ما بين سودانيين عندهم توجهات سياسية مختلفة ومواقف مختلفة، إذا نجح هو خطوة كويسة جدا جدا، لأنه هي مساحة بتدي السودانيين الفرصة إنهم هم يشاركوا ويعبروا عن آرائهم ويتكلموا وكده يعني. لكن الإشكالية بتجي هل فعلا هتتقدم ضمانات حقيقية بتاعت مساحات آمنة للناس إنها تناقش كل القضايا بشكل آمن يعني، ومن غير ما يحصل أي يعني عقبات أو تعنيف أو عقوبات للناس المساكين أو الناس الممكن يشاركوا من جوا السودان، ولا المسألة دي حيكون عندها تبعاتها. أنا بفتكر القصة دي هي يعني دي الحتة اللي بتكون دائرة شغل حقيقي يعني. بفتكر خطوة جيدة حقيقة إذا حصلت بشكل وإذا القوى السياسية فعلا وافقت على إنها هي تجي تقعد في بلدها يعني، لأنه at the end of the day نحن ما عندنا مساحة ثالثة أو مساحة ثانية عشان نقعد فيها. إحنا حقيقة لو مهتمين بالبلد دي الناس مفروض تجي تقعد دي، لا بلد الإخوان المسلمين ولا بلد برهان ولا بلد العساكر، دي بلد السودانيين، وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر إنه إذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. وأتمنى إنه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. أتمنى إنه السيفل سوسايتي يكون عندهم مساحة إنه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. أتمنى إن النسوان تكون أصواتهم عالية جدا في الحوار ده. إذا الحوار ده حصل دفنت إحنا حنشجع المجموعات النسوية يعني إن هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك أهم حاجة المساحة الآمنة وعدم الغدر بالناس يعني، ويعني لتحد المجتمع الدولي حيكون involved في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والإقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين والسودانيات اللي حيكونوا جزء من الحوار ده. واتمنى انه الناس تصل فيه ل اتليست يعني اقل حاجه لارضيه مشتركه لحوار اعمق يجيب اطراف تانية. واتمنى برضو عبره انه الناس تتفق انه يحصل تحييد للداعمين للحرب، لأنه الحرب الحاصلة في السودان دي هي ما ممكن كانت تستمر بالشراسة الحاصلة بها دي من غير الدعم الحاصل لها من برا، والدعم الحاصل ده ما كان ممكن يكون فعال لو ما كان في تواطؤ من قبل سودانيين في تقديراتهم. هم بيفتكروا إنهم بيستعينوا بقوة كبيرة عشان يلقوا مدخل لأن يكون عندهم يعني تواجد في منصات الحكم.
1: أستاذة هالة، بما أن النساء كانوا صاحبات النصيب الأكبر في المعاناة والانتهاكات وحتى أوضاعنا الاقتصادية ساءت في فترة الحرب دي بشكل غير مسبوق، كيف ممكن يساهم الحوار إذا نجح ومشى لقدام في تحسين أوضاع النساء السودانيات بعد ما وصلت لمراحل صعبة جدا بعد الحرب؟
2: المسألة دي يصعب التنبؤ بها، لكن هي بتتطلب يعني هي مرتبطة ارتباط وثيق بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب اللي هي مسألة مركزية جدا في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في السودان كله. المطلوب هسه يعني إنه لو حصلت أي لو توجدت أي مساحة جادة إنه تحصل التزامات حقيقية بتوفير مظلات حماية متكاملة للنساء والفتيات والأطفال في السودان. حتى لو عملنا المسألة دي على مستوى المناطق المتواجد في الجيش، لأنه برضو حجم العنف اللي قاعد يحصل في المناطق دي ما سهل، إذا كان تواجد النساء في المساحات العامة، التنميط، التجريم، الاعتقالات المبررة، الاستغلال الجنسي، التحرش، زواج القاصرات، دي كلها أشياء بتتطلب يعني لازم تقيف، يعني بتتطلب إجراءات حاسمة جدا جدا، تفعيل لقدر القوانين الموجودة لغاية ما يحصل يعني الناس تصل لصيغة سياسية ويحصل تعديل جذري للقوانين. لكن في الوقت الحالي دي مسألة مهمة جدا في تقديري، إنه إحنا هسه بصدد يعني إجراءات حماية تضمن سلامة النساء في المساحات العامة وفي المساحات الخاصة وتقيهم الشرور بتاعت العنف المستشري على كل المستويات ضدهم.
1: دكتور عزة، أهلا ونسمع رأيك في الحوار السوداني.
3: يعني أنا أفتكر إنه النساء دور في العمليات الحوار السياسي دور أصيل، يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة بتاعت الحرب دي، فيبقى ما في زول بيقدر يتكلم بلسانين أو في زول بيقدر يتكلم عنهم أو يصف حالهم إلا هن، وهين بيكون دائما الحريصات على إنه لازم السلام ده يتحقق وكده. فيبقى يعني فكرة إنه مشاركة النساء في الحوار دي كأنه من عليهن أو تفضل في إن يكون في تربيزة الحوار، دي مسألة دايرة عدد نظر. أنا بفتكر إنه المشاركة تحت النساء تكون يعني الحافر بالحافر ومساواة زي مساواة زي يعني مشاركة الرجال يعني. المسألة الثانية يمكن بس بيكون دايرين يعني مش في الفترة دي نعاين في الكم ولكن نعاين للكيف، يعني إنه مسألة اختيار النساء اللي حيكون في الحوار ده، لأنا متأكدة إن كلهم بيكون قادرات على إن نعكسن قدرات احكسن الحالة بتاعت النساء هو في الحرب وفي كده، ودي شاهد يعني شاهد أي زول بشاهدة يعني ما محتاجة يعني مجهود كبير. لكن أنا بتكلم من ناحية إنه يعني المسألة بتاعت المراوغات اللي بتحصل في الحوار، المسألة بتاعت إنه القضايا اللي بتتناقش، المسألة بتاعت إنه برضو الحوارات دي إحنا بنعرفها دايرة نفس طويل، محتاجين لنساء يكون نفس طويل، مؤكد خبرتهم السياسية تكون عالية، درايتهم بالتفاوض ومهاراتهم عالية. ده كله أنا متأكدة في مجموعات كثيرة من النساء عندها المقدرة دي، بيبقى بس بعد ذاك الاختيار. نحن يعني بس مشكلتنا دائما لما يكونوا في نساء قعدات في تربيزة الحوار وفي النقاشات دي بتكون مشكلتنا في إنه هم ديل منو بيمثل منو كده. ده سؤال مشروع، لكن أنا بفتكر حتى لو كان هين قعدن مفروض نحن ندعمهم وبعد ذاك نشوف يعني حتى لو نرسل لهم رسائل وهين أثناء الحوار ده قعدات في إنه رسائل تساعدهم، يعني ما إحنا ما نهزم نفسنا بنفسنا وندي الطرف الآخر فرصة في إنه يقول يا أخي زي ما بقول لنا دائما أمشوا اتحدا وتعالا أو أمشي نتفقا وتعالا. فيبقى المسألة بتاعت مشاركة دي ما فيها فصال، دي مسألة أساسية وحق مشروع، يعني ده ما منا ولا عطايا بدون ليه عشان احنا نيجي نقعد في تربيزة الحوار دي حاجة مؤكدة.
4: معلوم يا دكتورة عزة انه النساء السودانيات دايما هم قاعد يكون جزء من العمليات السياسية او الحوارات، لكن في المرة دي وفي في في الدعوة لحوار سياسي بعد حرب طويلة، كيف ممكن يساهموا فيه النساء ويعززوا دورهم السياسي؟
3: والله يعني دي بقت زي المنافسة كده، فيبدو إنه الفريق البرهان داير يعمل ياهو الحوار السوداني وداير يضغط الناس في إنهم يجوا في الداخل، وكلامه بتاع إنه أدى الناس مساحات بتاعت ضمانات ولا هي سماها عفو، يعني هو ده بيبقى السؤال، هل هو ده يعني عطى من لا يملك لمن يستحق؟ يعني السودان ده هو ما يعني إذا كان الحوار سوداني يبقى من حق أي سوداني وسودانية يشاركوا في الحوار ده؟ يعني والحوار ده إذا كان دايرين الناس تنجح المفروض يكون ما مشروط، يبقى لو فيه جزء حيكون قاعد جوا الحوار جزء باقي برا الحوار وفيه شروط، يبقى يعني نحن بنعيد في نفس المكرر يعني، ويبقى ما تعلمنا من الدروس الفاتت. في يعني أي عملية بتاعت حوار عشان تجمع الناس وتقعد فيها تبقى مسألة بتاعت يعني الناس تقعد بشروط ولايك وديسلايك وده يقعد وده ما يقعد، افتكر يعني كده وقدوا الحوار قبل ما تقوم له قائمة. يعني بعدين تعدد المنابر بتاعت الحوارات دي ذاتها بتضعف القضية، يعني أخوان الخماسية سايق لها حوار، ناس صمود رفضوه، جزء من الكتلة الديمقراطية رفضته، دايرين حوار الداخل، يبقى يعني دي جهود كلها مهدرة كان ممكن تكون تتصب كلها في غنى واحدة والناس تمشي لقدام، لأنه أفتكر ما نحن اللي بنغرر، يعني ما البرهان أو غيره يعني اللي بيغرر منه اللي بيقعد وما بيقعد، بيغرر الشعب السوداني في إنه ياخي داير حوار عشان تجيف المسائل بتحت الحرب دي عشان الناس خلاص يعني نكون أو لا نكون. فأنا أفتكر إنه كثرة الدعوات دي بتضعف القضية، بعدين نحن برضو محتاجين لدعم للمساندة من الخارج يعني، فكثرة المنابر دي بعد ذاك بتبقى بتضعف القضية وبتخلي الناس المساندين للقضية دي يشغلوا بحاجات تانية، والناس برا شايف العالم مولع يعني في قضايا بقت أهم، إذا كانت الحرب في أوكرانيا ولا هسي الحرب الحاصلة في في في مضيق هرمز دي. فيبقى إحنا قدر ما يعني وسعنا الخلاف يبقى بعد ده إحنا حتى المساندين لنا بنفقدون. فأنا أفتكر الناس يعني ما تكتر المنابر بتاعت الحوارات، والناس تقدم تنازلات أو تقدم تضحيات في الحاجات الممكن الناس تتفق حولها، والناس ممكن تقدم فيها تنازلات. غير كده نقول على البلد السلام.
4: يا فاطمة مرحب بك كندكات وميارم، وكيف أنت كشابة بتنظر إلى الحوار السوداني السوداني؟
5: أنا بالنسبة لي الحوار السوداني السوداني هو الحل الأمثل في سياق السودان، لأن السياق السوداني منفصل تماما، والتدخلات الخارجية عموما ما بتجي بأيادي يعني بأيادي بيضاء نظيفة تجاه السلام، بقدر ما إنها هي بتأزم الوضع في السودان أكثر، ودي بترجع للتضارب المصالح بتاعت الدول ذاتها. وياهو زي ما نحن شايفين نفس الرباعية بجاي السعودية فاتحة منابر من هنا في الرباعية، وفي نفس الوقت في برضو حوار بغادي داري تفتح مع مصر، وتشيس انه دي حاجة بتخلي زول انه يكون ما مستوعب انه انت ليه بجاي وبجاي وبهناك، فهو دي بيأزم الموضوع اكتر من انه هو بيخلي فرصة لنا نحن كسودانيين. وفي الحوار السوداني السوداني انا بالنسبة ليا هو الحل الأمثل حاليا في إننا نحن نقعد مع بعض، لأنه نحن أكثر ناس عارفين السياق حقنا وعارفين برضو امتداد الحروب وكذا. بس في نفس الوقت طبعا الحوار السوداني السوداني داير شغل كتير شديد، مش على مستوى مش مستوى النخبة، لا على مستوى القاعدة، يعني هو مفترض يكون بنظر للقواعد أكثر، وكيف يقدر يفتش لطرق تخلي إنه كل القواعد تكون موجودة أو حتى أصوات تكون مسموعة. وفي نفس الوقت برضو يعني الحوار السوداني إذا حيكون موجود فلازم يناقش ملف العدالة بحد سواء مع ملفات إيقاف الحرب والسلام وكذا، لأنه الاثنين ما حيكونوا منفصلات من بعض يعني.
4: طيب لأي مدى ممكن الشابات السودانيات يدفعن في اتجاه انتزاع مساحات أكبر في الحوار السوداني السوداني المرتقب؟
5: صراحة أنا ما قاعد أشوف إنه هو أصلاً في مساحة إنه يكون فيه مثلاً البنات الموجودات أو الشابات الموجودات حالياً ومشاركات كلهم. أنا بالنسبة لي ما في مشاركة أصلاً فعلية لحتى الأعداد الموجودة، يعني دي أعداد طفيفة جداً وكلها ممكن تعني لها من النخب أو النساء اليوم تمثيل في الأحزاب السياسية وهكذا، يعني ما بتلقيها على المستوى القاعدي إنه في نساء من القاعدة قاعدين يقعدوا في المنابر دي وعشان يقولوا تجربتهم وعشان يقلعوا المساحة بتاعتهم وكذا. وحتى إذا فكرنا في إنه يكون في حوار سوداني سوداني برضو المبادرة بتاعته حتجي فوقية شديد، وحيكون في مشكلة في القاعدة ما لم الناس تقعد مع بعض وتحاول تأخذ تشمل السودانيين كلهم، بعيدا عن الفكرة بتاعت الجندر، بعيدا عن الفكرة بتاعت النخبوية السياسية أو المركزية، تكون حاجة واسعة تقدر تشمل كل السودانيين، ودي حاجة محتاجة شغل فعلي. وهسي حاليا في الواقع ما في أي خطوات ماشية بجاه الحاجة دي.
4: بشكل عام كيف بتغدري المساحة اللي بيتحركوا فيها الشابات السودانيات في الفعل السياسي؟
5: أنا في نظرتي يعني الشابات الموجودات هم ما مخدات مساحة كافية، وما في خطوات للدفع بوجود الفتيات ذاتهم في الحوارات أو الطاولات اللي قاعدة تتفتح كل فترة والتانية، لأن معايير الاختيار للجهات اللي بتكون مستضيفة طاولات الحوار ذاتها بيكون عندها معايير معينة، بيكون عندها أشخاص معينين، فحيكون صعب شديد انك انت تسمعي اصوات ما مسموعه. وفي كل الحوارات اللي قاعد تحصل يعني بنشوف نفس الاشخاص بنفس الحاجات بيمشوا، وما بيكون في نتائج ولا حتى بيكون في مثلا الحديث حول إنه المباحثات مشت كيف والحاجات تمت كيف في الطاولة بتاعت التفاوض زادة.
4: شكرا ضيفاتي العزيزات وشكرا مستمعين راديو دبنجة. كانت دي حلقتنا اليوم لكندكات وميارم، ودمتم في أمان الله.
0: كندكات وميارم، كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقصحات في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفا كير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا، وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم مكان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جول يقول أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركتورات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10 ألف وقت 10 ألف في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13 ألف دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني إحنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: التوجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذاراً برتغالياً بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساءً ويستمر حتى صباح غداً 4. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالناصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل، ما عندهم.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ودمدن بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
8: في ولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالات هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة هي الآن منطقة النيل الأزرق، حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرموك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه، وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده. فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق، القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرموك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرموك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة.

0: لفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوزو وبني شنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا، من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى، محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي للتصدي لأي قوة متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هنالك حركة ترحيل القوات وتقديس وتعديد المواقف والمواقع توطئة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول ذات العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان، في مستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة، وهو إنهاء إقامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات، حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريق التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال أن تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور، وتحديدا منطقة بير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات الميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضعفين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور، سواء كان في الضعين أو نيالة أو زالنجيه، كلها الآن تكبد الميليشيا خسائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
1: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا، والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
2: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن أنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يجب حلها من في وقت مبكر حس رغم أنه متأخر لأنه الآن مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حتى إحنا في أغسطس 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف اللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي. في الوقت ده الزول محتاج يزرع، لأنه الزول إذا ما زرع العام ما عنده أكل في الصيف، ما عنده احتياط بتاع ذرة، ما حيكون عنده حاجة يأكلها في السعيبة بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الذرة مقابل ندرة في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الإنسانية أصلا متضررة وهي غير كافية. ده معناه إنه في شبه مجاعة هتجي أو مجاعة في حال إنه استمر النزاع ده فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات وأولاد في منطقة جبال النوبة

0: قاعدين في الفضاء المدني انه نتحرك ونساهم على الاقل بصوره ايجابيه في انه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الاقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني، لانه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ انه المبادره هي ليست مبادره قوميه يعني على المستوى العموم السوداني، بل هي مبادره محليه بقودوها بنات واولاد جبال النوبه، لانه لا يمكن نكون واقفين متفرجين امام كل اللي بيحصل ده يعني. فاحنا الان دورنا انه نفتح مساحات بتاعت حوار ونجمع الجهود، يعني مش جهودنا احنا فقط لسه يعني في المبادره، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقه، هم برضو مهتمين وهم اجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. احنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بيننا، لانه برضو ما احنا برانا هسه المبادرين في مبادرات اخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الاسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في انه تلقى صيغه للتفاهمات. يعني احنا بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقه، لانه الان الناس اتضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالان في جهات انها قادره انها تصنع السلام. برضو المبادره بالنسبه لنا زي ما اشرت انه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحه لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، واحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، احنا بيهمنا انه نحمي المدنيين تجيف معاناه الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنية والإعلامية في إنه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهية، ودي حاجة كانت ما فيش يعني خطاب الكراهية بين القبائل بتاعت جبال النوبة. تاريخ النزاع بتاع الأراضي في المنطقة عنده سياق أهلية معينة الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لأن المشكلة ما بتحل بمشكلة أخرى وإنما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف إطلاقا، إحنا شايفين حس الحرب في السودان، العنف مستمرة، الحرب مستمرة، ما في أي مستوى بتاع التفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. إحنا الآن محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكلة، على الأقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحق الناس ممكن تشوف المشكلة دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجة اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمله إسعافات عودية للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائية بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصة الأمر أتمنى انه المبادرة دي تكون بداية لجهد أكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقة لإنحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقة وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الأزمة المستمرة زي ما قلت من مارس، واللي هي الآن مر عليها أكثر من 157 يعني.
1: لا زالت الأوضاع الإنسانية في أغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الإيواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
2: المعسكرات 5 معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكر مثلا لو كنا حلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة، فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة 2 نتقو برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذه المسكرات، ويعانون دائما وأصوات ما لم تنوم لا يعني. نتمنى إنه جهات ألمانيا لازم تسعى إن هنالك 10,000 أو 12,000 في مارتال بشقيها كلها إنه بتحتاج. إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة فقط يعني، ما بالفرديا منها 40,000 أو 50,000 زيادة، فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ إنه نقول 13,000 قرابة أو بالضبط يكون 45,000 وما فوق في زيادة يعني. إما بعد ذلك إحنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا أي الدام زي ما بقولوا دام الطوارئ أو دام الهناية، المشكلة وين ما أعرف. نفس النازحين اللي كان نزوا من الفاشر، من زمزم، من باقي المحليات، من دار سميات، من كلهم يعني، كل الأطياف موجودة بقبائل مشطة يعني، لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي وكلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة يعني، ما موجودة خالص يعني. بالرغم منطقة صغيرة، لكن العالمين ظروفات الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساحة كافية للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. نتمنى من الجهات الماسكين الدعم المالي والدعم المحلي إنه يقوموا بإجراء ويقوموا للقائمة دي يدموا، لأنه يكون أسماء بتطوارئ وكل شهر يعني إنه ينقذوهم.
1: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
3: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل، مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر، بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة، والأهل ما شاء الله طيبين ما إنهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو سكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيعها بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باقي الزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المرعب في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
3: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلين في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقلو والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإسقاط أكثر من 4 مسيرة انتحارية في مدينة الدلن.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام أبدى جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
3: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلن خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلن الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلن في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلن هطول أمطار باستمرار وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة. بخصوص المحاصيل والتقاوي، فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكرود اي زول ادو كريد وسلموه تداوي، لكن بصوره قليله ما زي السنه الماضيه. السنه الماضيه كانت شملت اغلبيه المزارعين، لكن السنه يعني تم توزيعها بصوره قليله، والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الاوليه بتاعت الخريف واكلت التبش واكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للاسف الشديد في الايام الماضيه شهدت مدينه الدلنج احداث موسفه ومحزنه جدا. المزارعين البذره حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذره وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني افراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم وشالوا زي ما بيقولوا اخذوا البقر اكثر من 50 راس، وذهبوا بهم الى شرق الدلنج الى منطقة خميس المعروفة. اكثر من 8 افراد بينهم اطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا ان شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم ان شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الابرياء. ربنا ان شاء الله يصبر اهالهم وربنا يرجعهم سالمين ان شاء الله.
1: شكا المزارعون في محلية البرجيك بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
4: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جول يقولوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
5: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر، وما تلاها بعد ذلك من اندلاع حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب، وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية. البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم وبورسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاو العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي بعد التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية، تجدد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده غالب ينتهي من الرسالة اللي حاول هو يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعة يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، هو تيجي والدها او بجولاتي دي انه انا في امن وامان. الحقيقه ما كده، يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وتكرار الاستهداف البنية التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة، بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية لسواء التململ الشعبي المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هم مصر عليها وحلفاؤهم من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها مفادة أن الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم أن الواقع العسكري الأرضي يعكس حرب استنزاف معقدة جاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الأمني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الأفاضل نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
6: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000 والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار اللي هي فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص.
7: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواده الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا الضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، دينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي للنوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعيه كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض، وحصل نزول في الاسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
0: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفا كير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرقيق وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة الجديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض، وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك، ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات وسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع جازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة الجديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة مجتهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقصحات في الغذاء والخدمات الصحية إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر ثاني ما جاءت المنظمة مين أنت وبرضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى إنه جهة ألمانيا لازم تسعى إنه هنالك 10,000 و12,000 في مارتال بشقيها كلها، انه بتحتاج احنا لما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل بغزير وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلي كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني كتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حالياً في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة الخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشياً لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضاً بمدينة الأبيض عن وصول 5,000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيراً على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملأ الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشهد لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بنزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات وحتى الآن ما معروف المصير مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب، ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم. كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيبوا أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو حتى الدفاع الأول للتطعيم الأطفال ضد الأمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بإحياء القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021، أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيسحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المدلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المدلي في برنامج ملفات سودانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله عليه رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
2: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
3: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين يفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا أفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
2: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بالدولة؟
3: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب اكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان او حكومة امر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في اطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الديمقراطي في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدولية كلها المصرفية العالمية بما فيها بنك التنمية الأفريقي. بنك التنمية الأفريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. وأنا أستغرب أن وزير المالية هو كان حاضر أو كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنة، اجتماع الربيع في أبريل، اجتماع السنة في أكتوبر. وزير المالية كان بمعيته محافظة بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في أبريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم أنه تكلموا عن آثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل أسف لم يشيروا على الأسس الداء مستوى الرئيس. الرئيسي في تدهور الاقتصاد

0: ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسلام بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزة الدولية والمصرفية على السودان. والسداء هو في الانقلاب أكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده، يعني تحدثت الوزيرة محمد بن كسوان وزير الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع بواشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
0: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا، يعني أسه بدأ من 2021، لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتتمر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديو منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم بدل ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه اللي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغائمة بوضع السودان في غائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغائمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات الإنتاجية دي، اللي هي قطول السكة حديد، قطول البحرية، قطول الجو السودانية والنقل النهري وهكذا ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الرسام في أحد الفترة انتقل العامين ديل، لكن حصل سيت باك كبير جدا، انتكاسة كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مصرة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الارهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه اللي في ناس فاهمة خطا، هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطيئات ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج للسودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتريك، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنه امريكيه، ولذلك لا يمكن لاي دوله ان تبيع طائر ايرباص للسودان او حتى بوينج، لان طبعا بوينج اساسا امريكيه، ممكن تاجرها كما كان بيحصل في عهد الانغاز، لكن الصحيح انها تشتري طائره كامله لان دي في حصر امريكي يسموها سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي اس والبنوك الفرنسيه باريس باغي بانك دي برضه باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ذا برضه يعني فرض عليه امريكا عقوبات لانه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشماليه. فدي هنا خطوره العقوبات الامريكيه، ليست فقط ذات بعد ثنائي وانما تمتد اثرها لكل المنتجات الامريكيه. وكذلك السكه حديد، يعني السكه حديد بالمناسبه يعني مثلا احنا كان عندنا مصدور كبير جدا في عهد نظام الانغاز 89 كان فينا مصدور كبير جدا من السكه حديد، غاترات بمختلف مسمات قلنا كان اكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار تمشي لحد تمشي الفاشر تمشي كسر وكذا كله. ف

0: عدم قدرة النظام الغاز على استيراد السبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة دي أدت إلى إنها تقرشت بقرشة كلها حسة في ورشة السكة حديد في عطبرة. ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني بكل مسمياتها السابقة دي نعرفها كلنا في الخدمة كلها خارج خدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع اللي هو بتاع عطبرة ده اللي هو قطر بيمشي من قطار النيل بيمشي من عطبرة لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي من النهاية ذات طبعا يعني القطارات دي كلها انتهت يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطارات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبرات الأمريكية والصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسوان تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسوان لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسا أو سفينتين في ورسوان ديل تابعت للدول الأجنبية في واحد طبعا تابع الإطار لشركة تارك لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
0: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو الخطوية السعرية أو الخطوية البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا تتحكم جدا في نظام المصرف بيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
0: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام. لكن كما شاهدنا قل في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات السنوية والميتنج الاجتماع السنوي ويرجع بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في الاتحاد الأوروبي. يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقة السوام مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60%. ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بسمات السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة خاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 حجم يستوح نزلت عشان تحين محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المقلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
0: حسب ممكن الناس حسب بسبب الوحدات دي هي Special Drawing Rights وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو استيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه تستحدث يعني وحدات جديده هذا صاحب جريدة يعني، عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 والواحد واحد واحد واحد من عشرة مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي، ولا يمكن السؤال يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من تحت وروق، لكن الموضوع الآن في موضوع الصعب الخاصة دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الثورة إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتينج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها سبه ما يسمح ما يسمح ما الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85 إذا لازم تحس صوت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت زيك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البطولات، كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو سحب الخاص. عندنا 1.1 مليار دولار دي ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تستفيد منه، أنه ممكن إذا استعاد السؤال تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي، وده عندي ما دي من عبارة إيش سيبه من حام، ممكن تقول من حاسك لكن سيب من لا لا لا ترد لا ترد يعني دوك 1.5 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستلم منها عند الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو تستورد ما لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الاسواق في فشل دروينج رايس في السوبر الخاص. ولذلك كانوا هنا رساله رساله للاخ الدكتور كامل ادريس وليعلم الرجل طبعا خيريه المظاهر الدوليه اللي عرف تدرك تماما ان لا سبيل لعوده السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقه التي وضع صندوق الدولي ومشروع ومسار عفاديو في الهيبيكو نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسفل العقوبات أجلت في الحالة الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرعاية على 1993 أنا ديكس دمان كانت بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا بتتهم السوان أو تهم الغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة، لكن دي تتعلق بالأسلحة الكيميائية بقت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكيميائية السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكيميائية في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا لما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إنه تعمل لكم خارج الطريق، أصلا ما في خارج الطريق، في شرط مسبق على الطريق دي بتعامل في وضع طبيعي، أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي لما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها، لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق، قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب، هما لم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني، هذا هو البري كونديشن، هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودان.
2: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026. المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 5400 شخص في النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرموك. وصول 500 أسرة فارة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. العمليات العسكرية تعلق الأنشطة والخدمات الصحية في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا منذ أكثر من أسبوعين. مقاتلات حربية ومسيرات تابعة للجيش تشن غارات على تجمعات لقوات الدعم السريع بشمال كردفان. عطل في محول الكهرباء في مدينة الشندي يؤدي لخروج عدة خطوط بولاية نهر النيل. نازحو معسكرات مرتال بشمال دارفور يشكون من نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل بقيادة مدنية. سلفا كير ميرديت يقول مستعدون للتواصل مع جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. مناوي يطالب من جوبا إرسال وفد إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان. رئيس أركان الجيش السوداني يجري مباحثات عسكرية في تركيا والعدل والمساواة مستعدة لدمج القوات قبل نهاية الحرب. رئيس الوزراء كامل إدريس يصدر قرارا بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية من كافة الرسوم. فريق المريخ يخسر أمام الجيش الراوندي بثلاث أهداف دون مقابل في تجربة إعدادية. الهيئة العامة للإرصاد تصدر إنذارا برتغاليا وتحذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 ولايات. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أكثر من 3 أعوام وتصاعد الأوضاع الإنسانية والأمنية، تتجدد الدعوات إلى البحث عن مخرج سياسي ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام السلام والاستقرار. وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس السيادة الانتقال للفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى حوار سوداني سوداني في خطوة أثارت نقاشا واسعا حول أهداف الحوار وأطرافه ومدى قدرته على الوصول إلى توافق وطني، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات السياسية والمجتمعية. ومعنا خلال الحلقة كل من الناشط الحقوقية حياة عبد الساوي والناشط السياسي حامد آدم والناشط المدنية سوسن جمعة موسى. في البدء معنا حياة عبد الساوي الناشط الحقوقية في مدينة الدلنج بجنوب كردفان لتحدثنا عن رؤيتها للحوار ومدى ارتباطه بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وما الذي يمكن أن تقدمه القوى الحقوقية والمدنية لإنجاح أي عملية سياسية. حياة أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
2: والله يمكن نحن يعني الحرب الفاتت دي هي نحن زي ما قاعدين يقولوا الناس حرب عباسية، وبجت يعني الشعب السوداني دفع الغالي والنفيس في الفترة الفاتت، يعني البلد اتدمرت بجت. فكون الرئيس ذاته يدعي للحوار السوداني السوداني فنحن بنعتبرها يعني دي خطوة، ونحن نتمنى انها تكون صادقة، يعني لانه قبل كده نحن نتجارب وتجارب مريرة جدا، يعني في دعوات لكن فعليا ما في. فاذا توفرت الارادة، والارادة هي مبرر، الارادة المواطن ذاته يكون هو عن نفسه مقتنع والحكومة تكون مقتنعة انه لازم يحصل حوار للسودانيين، فقط السودانيين ذاتهم يحسوا، لانه الشعب السوداني هو الوحيد العانى، هو الوحيد الدفع الثمن، هو الوحيد اللي تشرد وتعب ومات. هي حرب بجت، يعني يمكن نعتبرها حرب الغرن، فنحن بنحارب بعض بنقتل بعض. عشان كده يمكن الرئيس يمكن نحن نعتبرها، ما نقول على أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. فالدعوة بتاعت الرئيس إذا كانت صادقة من القلب هي بتنجح، لكن هل الدعوة دي هم راعوا إنه يراعوا يعرف الجذور بتاعت المشكلة؟ والآن يمكن الحرب بدل كانت مع طرفين بقت مع أكثر من أطراف، وفي أطراف الناس ما عارفاها، ويمكن الحرب الآن حقة السودان في منعطف خطير، وهي الآن يمكن إحنا نعتبرها في أطراف دولية مشاركة. فدي واحدة من الحاجات، إذا الرئيس فعلا صادق نحن لازم يكون عندنا مصالحة أول حاجة مع جيراننا الحدود، يعني يكون عندنا مصالحة صادقة مع الإخوة الليبيين والإخوة المصريين والإخوة التشادين والإخوة الإثيوبيين والإخوة الإريتريين بالإضافة للسعوديين وكل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين. يكون عندنا أول حاجة علاقة طيبة معهم، بعد نحن كسودانيين لازم نقتنع إنه الحرب دي تقف نحن كسودانيين، ويكون في آليات قوية ممثلة من المواطنين أنفسهم عشان يشاركوا، بعيدا عن الانتماءات السياسية والانتماءات الدينية والانتماءات العرقية. ونحن عشان فعلا يكون في حوار سوداني سوداني ممكن ينجح، وإذا الرئيس وقفوا معاه والناس، أو أنا بقصد بالناس أطراف النزاع الحقيقيين والمواطن الحقيقي بينجح.
1: شكرا جزيلا لك حياة عبد الساوي على المشاركة حول الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان. أهلا ومرحبا بك معنا في قضايا الشباب.
3: الحوار السوداني السوداني الذي أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لوقف الحرب ومواصلة العملية السياسية، أنا في تقديري أنه بعد 4 سنوات من الحرب والاقتتال واللجوء والنزوح وإهانة السودانيين في كافة دول المهاجر، ونحن شاهدنا وسمعنا من بر جدة، من بر المنامة، الرباعية، الخماسية، وكلها بتجد صدود تام من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وإصراره ومواصلته للعمليات العسكرية. نحن في تقديرنا وأنا في تقديري الشخصي إنه المبادرة الأطلاق البرهان لا تعدو مزايدة سياسية، ولا تعدو إنها تكون من ضمن اكتساب للوقت واكتساب للزمن لمواصلة عبث الاقتتال وعبث قتل السودانيين. مبادرة البرهان لا تعدو حبر على ورق ولا تضيف شولة واحدة، لأنه الثقة السودانيين في السلام من قبل الجيش من قبل السيد البرهان تكاد تكون صفرية.
1: شكرا جزيلا لك حامد آدم من تجمع شباب محلية الدبب بغرب كردفان حول الحوار السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشطة المدنية سوسن جمعة موسى. أهلا ومرحبا بك في الحلقة.
4: أكيد إنه الحوار هو المدخل الأساسي لأي عملية سياسية أو لأي عملية بدعة نزاع أو حل صراعات أو وقف الحرب. لكن أي نوع من الحوارات هو ده السؤال اللي بيطرح روحه. إذا في مشكلة فالناس بتواجه المشكلة وأسبابها وجذور الأساسية عشان تصل فيها لقاسم مشترك أو تصل فيها لحلول مشتركة. فإذا بقى الحوار ما بيخاطب الأسباب الأساسية لأصل المشكلة فبيبقى حوار ما ماظن يرضي إلى أي عملية سياسية أو ما بيرضي حتى ليرتقي إنه يوقف الحرب. فلذلك إذا فعلا نحن عايزين نخش في عملية بتاعة حوار اللي يفضي لعملية سياسية وإنهاء كامل للحرب في السودان، فيجب حوارنا يكون مبني على أسس اللي هو مخاطبة الأسباب الأساسية للأزمة وللصراع في السودان. ومنه بعد ذاك نحن بنقدر لما نشخص المشكلة صح بنلقى في حلول صح بالنسبة لها، والحلول بتبقى منطقية وبتبقى واقعية تلامس الواقع وبتغير الواقع. لكن إذا قعدنا نتكلم عن حوارات، الكل بيتكلم على الحوار والكل الآن مبتدئ الحوار، لكن هذا الحوار لم يفضي لأي شيء، يعني بيبقى مجرد ضياع زمن. لكن أفتكر إذا فعلا الناس عندها الإرادة لحل مشكلة السودان فعليهم أن يشخصوا المشكلة الأساسية وأسبابها ويخوضوا حوار جاد فيها، والحوار اللي بيطلع ويفضي بعد ذاك لفض المشكلة بصورة نهائية. برضو في سبب تاني برضو بيخلينا إنه نرجع نخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان، إنه حرب 15 إبريل إلى الآن يعني اتطورت، وأنا بالنسبة ليها وتراكم برضو بتاعت صراعات وعدم حوارات لفترات طويلة للحرب في السودان. فلذلك يعني من انفصال الجنوب أنا أفتكر الحوارات اللي كانت فيها لغاية ما أدت للسي بي اي ما كانت حوارات جادة للعملية السياسية، فكان كلها حوارات ما ناقشت الأسباب الأساسية وكانت بتمشي فوق إلى أن وصلوا لعملية المفاصلة، لأنه هو حتى الجنوبيين خلاص يعني تأكدوا إنه ما في مجال للقصة، لأنه ما قادرين يعالجوا المشاكل الأساسية المخطوطة للصراع فيه بين جنوب السودان والسودان آنذاك. ومشينا برضو في عملية تفاوض وسلام ما بعد السي بي اي لغاية حسي، في أبوجا، في حرب دارفور، في دوحة، في مشاكوس، في وين لغاية ما وصلنا لاتفاقية جوبا. فبرضو أنا أفتكر إنه العملية بتاعت الحوار ما كانت شاملة لترتقي للعملية السياسية الشاملة في السودان عشان تحل المشاكل وتحيد من الحروبات في السودان. الآن برضو حرب 15 إبريل فعلا بدأ بين طرفين، لكن بعد ذلك تطور ما إنه بين طرفين بقى بين عدة أطراف يعني، وبقت حرب بتاع التحالفات. فبرضو لكل تحالف أنا بالنسبة لي عنده مصالحه، فبالتالي بيبقى هنا برضو في تعدد بتاع أسباب وفي تعدد بتاع زي ما نقول جذور منطقية إنه الناس لازم تواجهها، لأنه أصبح في تداخل كبير ما بين أسباب قديمة وأسباب جديدة. فبالتالي برضو مهم جدا إنه الناس تأخذ في بالها إذا فعلا عايزين نوقف الحرب دي منع إليها بس إنه هو بين طرفين، لأ هو الموضوع متجذر وأكبر من كده ومحتاج مواجهة حقيقية لنا نحن كشعب سوداني، وكذلك بين كون البرهان برضو طارح العملية السياسية تبنى على الحوار، هو برضو لازم يبني على الحاجة دي، لأنه من غيره وكون إنه الموضوع كله وحله يفرض في إنه بين طرفين والطرف الثاني يمشي يسلم روحه في حتة ويقعد في حتة بعيدة، هو الموضوع بقى ما هو براه في آخرين، وحتى كذلك البرهان هو ذات نفسه ما براهم. فبالتالي بيبقى ما في، أنا بالنسبة لي غير حوار شامل كامل يخاطب الجذور الأساسية للصراع في السودان منذ التأسيس لغاية حرب 15 إبريل لغاية اليوم اللي احنا فيه. لو إذا ما واجهنا بالحقائق دي نحن زي ما نقوله حنبشر بيمكن صراع يمتد لعشر سنين تاني لقدام حسب تاريخنا مع الصراع في السودان. يعني حرب دارفور اللي بدأت من 2003 الآن لها 20 سنة أو أكثر من 23 سنة. حرب جبال النوبة اللي بدأ من 83 الآن ماشي لكم 40 سنة. وحرب جنوب السودان عملت 40 سنة، وبعد ذاك اللي هو إلى أن جاءت المفاصلة في 2010 أو 2005. وبعد ذاك هون إحنا ما زلنا، وحرب 15 إبريل اللي بدأ هسي ولم يزدها الليلة ماشي 4 سنين وما معروف، يعني ما شايفة أي أفق أنا. فبالتالي ما في غير الحوار كمدخل أساس، أنا ما بقول هو ده الحل النهائي للمشكلة، لكن أنا أفتكر أنه هو ده المدخل للعملية السياسية، ومدخل لعملية فض النزاع، ومدخل لأنه المصارعين يقعدوا ويواجهوا روهم ويواجهوا الأسباب الأساسية ويصلوا فيها لحلول يرضي جميع الأطراف.
1: إذن كان هذا نقاشنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ومحاولة النظر إلى هذه المبادرة من رؤى الشباب. الشكر لضيوفنا حياة عبد الساوي وحامد آدم وسوسن جمعة على مشاركتهم وآرائهم، وشكر لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع. لنلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب. دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 18/8 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. سلفاكير يبدي استعداده للتوسط لوقف حرب السودان، ومناوي يطالب جوبا بالمساهمة في تحقيق السلام ووحدة البلاد. وصول 5000 نازح من محلية جيسان للدمازين، وفرار 500 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام لمدينة الأبيض. تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بمعسكرات مرتال بطويلة، و47 وفاة للأمهات بجنوب دارفور خلال النصف الأول من هذا العام. شكاوى من مزارعي البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية، وشكاوى أخرى من مزارعي مشروع حلفة جديدة، ومناشدة للحكومة بالتحرك العاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت استعداد بلاده للتوسط لتسوية النزاع القائم في السودان سلميا. وقال مكتب رئيس جنوب السودان في بيان إن سلفا كير مياردت أكد مجددا خلال لقائه بمني أركم الناوي استعداد جوبا للتوصل مع جميع الأطراف السودانية واستخدام قنواتها الدبلوماسية لتشجيع الحوار والمصالحة والتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وأوضح أن هذه المبادرة تستند إلى الدور السابق الذي لعبته دولة جنوب السودان في تسيير جهود السلام، بما في ذلك اتفاقية جوبا للسلام التي جمعت عددا من الحركات المسلحة. وأفاد البيان بأن سلفا كير مياردت أشار إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان يعني أيضا السلام في السودان. طلب مني أركم الناوي من الرئيس سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان الاطلاع بدور فاعل في الدفع نحو وقف الحرب ودعم وحدة السودان والحيلولة دون تنفيذ أي مخططات تستهدف تقسيم البلاد أو تفكيك نسيجها الاجتماعي. وقال مناوي في منشور له على صفحته بفيسبوك عقب لقائه بالرئيس سلفا كير مياردت في جوبا إنه طالب خلال اللقاء بإرسال وفد من حكومة جنوب السودان إلى السودان للمساهمة في معالجة الملفات المرتبطة باتفاق جوبا لسلام السودان ودعم الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ ما تبقى. ونقل عن سلفا كير قوله إن ما يصيب السودان من حرب واضطراب ينعكس بصورة مباشرة على دولة جنوب السودان. أعربت شبكة أطباء السودان عن قلقها البالغ لوصول أكثر من 5000 نازح من منطقة جيسان إلى مدينة الدمازين عقب الهجمات التي شهدتها المنطقة، ووصفت أوضاع النازحين الذين وصلوا للدمازين بأنها بالغة الصعوبة مع نقص حاد في الغذاء والدواء ومواد الإيواء. وحذرت المتحدثة باسم الشبكة تسنيم الأمين في مقابلة مع راديو دبنجة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض. وناشدت شبكة أطباء السودان المنظمات للتحرك العاجل لتوفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء. وأضافت المتحدثة باسم شبكة الأطباء تسنيم الأمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: تحذر الشبكة من تفاقم الوضع الإنساني والصحي للنازحين في ظل الأمطار الغزيرة التي يشهدها إقليم النيل الأزرق خلال هذه الأيام وما قد يترتب عليها من مخاطر صحية وبيئية وانتشار للأمراض.
0: ومن جانب الأمم المتحدة حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن العنف المستمر يواصل حصد أرواح المدنيين وإجبار مزيد من الأشخاص على النزوح من منازلهم. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 5400 شخص بولاية النيل الأزرق جراء المعارك في جيسان والكرمك. ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى الناس بسرعة وأمان ودون عوائق. أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور تسجيل 47 حالة وفاة بين الأمهات خلال النصف الأول من العام الجاري وفق نتائج اجتماع التغصي النصف سنوي لوفيات الأمهات، ووسط تحديات كبيرة تواجه عمليات الرصد والتبليغ في الولاية. وقالت مديرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة طيبة عمر بخيت إن البلاغات الواردة خلال الفترة اختصرت على 8 محليات فقط من أصل 21 محلية، بينما لم ترد بيانات من 13 محلية، مشيرة إلى أن غياب البلاغات لا يعني بالضرورة عدم وقوع وفيات، وإنما يعكس صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعلومات من المناطق المتأثرة. اشتكى مزارعو منطقة البرجيك وكرم البلد بالولاية الشمالية من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن تراجع الدعم وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والوقود مقابل انخفاض أسعار بيع المنتجات أدى إلى تكبدهم خسائر فادحة خلال الموسم الزراعي الحالي. وقال المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا إن المزارعين خرجوا من الموسم الحالي بخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الجازولين والمدخلات الزراعية، إلى جانب ارتفاع تكلفة تشغيل الآليات الزراعية، مشيرا إلى تكلفة ساعة عمل الجرار بلغت نحو 150 ألف جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة كثير من المزارعين. وأضاف المزارع حاج عباس عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150 ألف جنيه.
0: وفي مشروع حلفة الجديدة طالب المزارعون ووزارة الزراعة والجهات المختصة بالعمل على إيجاد معالجات جذرية للمشكلات التي تواجه المشروع. وأكد مزارعو حلفة جديدة أن التحديات لا تقتصر على موسم زراعي واحد، وإنما تتطلب خطة متكاملة وطويلة المدى لإعادة تأهيل المشروع وضمان استدامة الإنتاج. وقال المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا إنهم طرحوا خلال لقاء وزير الزراعة الاتحادي جملة من المطالب والمعالجات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه المزارعين وتفاصيل العملية الزراعية في المشروع، وفي مقدمتها تأهيل قنوات الري. وأضاف المزارع مسعود عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: قدمنا يعني جملة من المطالب وجملة من المعولات اللي بتواجهنا في مشروع ألفا. واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه تأهيل قنوات الري، ودي طبعا يعني بالرغم من أنه السيد مدير الري في مشروع حلفة متهد، لكن إمكانياته وقدراته المادية وقدراته في
0: يشتكي النازحون في معسكرات مرتال بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب انعدام مواد الإيواء. وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن معسكرات حلة صابون وحلة أواء وحميلة كاري وربكونا وشرق السوق تأوي نحو 13 ألف أسرة، معظمهم فروا من معسكرات النزوح بمدينة الفاشر بسبب الحرب. وأوضح أن هذه المعسكرات لم تتلقى مساعدات إنسانية منذ عدة أشهر، مشير إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب قلة المراكز العلاجية وانعدام الأدوية. وناشد المنظمات الإنسانية والخيرين الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجا من معسكرات مرتال في هذا الخصوص:
4: المعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، ما عندهم أكل ولا دواء ولا إنه حتى الظرف بطالة، يعني ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جات المنظمة اثنين نتقوا برضو للجهات المسؤولة إنه يقوم بدعم هذا المسكرات، يعني نتمنى ان جهات المانيا لازم تسعى ان هنالك 10,000 أو 12,000 في مارتال بشقيها كلها، إنه بتحتاج إحنا ما نقول 13,000 دي أسرة ما بالفردية منها.
0: وفي ولاية جنوب كردفان شهدت مدينة الدلنج انفراجا في توفر المواد الغذائية بعد الضيق الكبير ومعاناة المواطنين قبل فك الحصار عنها، وتعاني مدينة الدلنج في المقابل ترديا في الأوضاع الصحية بسبب النقص في الكوادر والأدوية والمعدات الطبية، فيما تشهد المحلية من الناحية الأمنية توترا أمنيا بعد اختطاف 8 مزارعين شرق الدلنج لا يزال مصيرهم مجهول. وأضاف الناشط مصعب جبر الدار لراديو دبنجا أن أهالي المدينة بخير مع بداية فصل الخريف وهطول الأمطار بغزارة، وأن المواد الغذائية متوفرة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوا على الأقل باغزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلي يعيشوا أيام جميلة جدا، يعني احنا دائما في الدلنج كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة، والحمد لله الأهل طيبين، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليهم النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتر لهم إن شاء الله.
0: وفي ولاية النيل الأبيض أعلن المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض صلاح عبد الله عودة 95% من أهالي المحلية بعد الحرب بالتزامن مع تسارع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأوضح أن العمل يجري حاليا في قطاع المياه عبر تأهيل وصيانة محطات المياه والصهاريج وتشغيلها بالطاقة الشمسية في مناطق جوز البيض والشكيري والعشرة ووتنمر وحلة العبيد، بالإضافة لاستكمال عدد من مشروعات الآبار الجوفية بمحلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4200 شخص نزحوا من منطقة أم عردة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يومي الجمعة والسبت الماضيين جراء العمليات العسكرية في المنطقة. وأوضح مكتب أوشا التابع للأمم المتحدة أن تصاعد العنف في أنحاء شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، ما اضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى تعليق الأنشطة والخدمات الصحية منذ أكثر من أسبوعين في منطقة المزروب التي تشهد تفشيا لوباء الكوليرا بشمال كردفان. وأعلنت مصادر طبية أيضا بمدينة الأبيض عن وصول 5000 أسرة من مناطق أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام، بينهم أطفال وكبار سن، ووصلت في أوضاع إنسانية صعبة وتحتاج إلى تدخل عاجل بالمساعدات الإنسانية. دعت دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي شبكة الصيحة إلى مراجعة شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في السودان وإلغاء الأحكام التمييزية ضد النساء، إلى جانب التجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القصري وزواج الطفلات. وقالت الدراسة إن منظومة الولاية والقوامة حين تتداخل مع القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات السياسية تقيد استغلال النساء ووصولهن إلى العدالة، مشير إلى أن حرب أبريل 2023 كشفت بصورة أكبر هشاشة آليات الحماية القانونية وزادت الأعباء الواقعة على النساء والفتيات. ودعت الدراسة إلى إنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني في مناطق النزوح واعتماد آليات حماية قانونية ملزمة للنساء في مناطق النزاع. سخر مواطنون بولاية الخرطوم من التوجيه الصادر من رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لوالي الخرطوم بالعمل على مساعدة المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتخفيف عنهم وخفض أسعار السلع والخدمات، بما يشجع النازحين على العودة والاستقرار بالعاصمة. وقالت مواطنة من الخرطوم لراديو دبنجا إن التوجيه لوحده لا يفيد، مطالبة بمراقبة التجار وحركة السوق، وأضافت بأن عدم المراقبة يعطي كل تاجر الحق في أن يضع السعر الذي يناسبه، مشيرة إلى أن هذا لا يتماشى مع ظروف المواطن العادي. وأضافت لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
6: توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار، لا بد من مراقبة حركة السوق. يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع مع مع المواطن، ولا ولا والمواطن لا يستطيع انه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية.
0: ومن جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان إن تحركات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وظهوره المتكرر في الجولات الميدانية لا تنفصل عن الشرعية الهيكلية التي تعاني منها المؤسسة العسكرية منذ انقلاب 25 أكتوبر للعام 2021. وقال لراديو دبنجا إن ظهور البرهان سواء في المواقع العسكرية أو المناسبات الرياضية والدينية هي محاولة لإيجاد شرعية شعبية ميدانية زائفة. وأضاف الصحفي عمرو شعبان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات البرهان. بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري.
0: وفي ولاية الجزيرة عبر مواطنون عن غضبهم من الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية وتفاقم الوضع مع دخول فصل الخريف وهطول أمطار غزيرة في مدن الولاية، بجانب انعدام المحروقات من البنزين والغاز رغم قرار الولاية بخفض أسعارها. وقال مواطن لراديو دبنجا من مدينة مدني إن هنالك انعدام للمحروقات بعد قرار خفض الأسعار من الولاية نتيجة لإقدام أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم، تاركين المواطنين يواجهون مصيرهم المجهول. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: أسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده، ثم إغلاق بعض المحطات اعتراضا على النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109، جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الشيطانية الكيدانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير، مجهول.
0: انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية جنوب دارفور حملة كبرى للحاق بالتحصين تستهدف نحو 122 ألف طفل وطفلة من عمر يوم وحتى 5 سنوات في محليات الولاية 21. وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بولاية الصحة محمد عبد الله إن الحملة تهدف إلى الوصول للأطفال الذين لم يتلقوا جرعات التطعيم أو انقطعوا عن برنامج التحصين الروتيني خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بسبب ظروف الحرب. ودعا أولياء الأمور إلى إحضار أطفالهم إلى فرق ونقاط التطعيم، كما ناشد القيادات المحلية والمجتمعية تسهيل عمل الفرق الصحية لضمان وصول اللقاحات إلى الأطفال المستهدفين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحملة حتستهدف 21 محلية من محليات ولاية جنوب دارفور. الحملة حتستمر إن شاء الله لفترة 6 أيام، مستهدف الأعمار من عمر يوم ل 5 سنوات، مستهدف الولاية ككل 122 طفل إن شاء الله. بحمد الله انطلقت الآن الحملة، مناشدة لكل الأمهات والأبهات يجيب أطفالهم للتطعيم، والتطعيم مهم لأنه هو خط الدفاع الأول لتطعيم الأطفال ضد أمراض الطفولة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أصدرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إنذارا برتغاليا بدرجة خطورة عالية، محذرة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في 4 مناطق بالسودان تشمل النيل الأزرق وشرق سنار وشمال ولاية غرب كردفان وولاية وسط دارفور. وأوضحت الهيئة في بيان أن التحذير يبدأ اليوم الثلاثاء عند 5 مساء ويستمر حتى صباح غدا الأربعاء. ودعت الهيئة في بيانها المواطنين إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري المياه والطرق المعرضة للغمر وعدم عبور المياه الجارفة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس عام 2026. تتابعون خلال جولة اليوم التطورات الميدانية في جبهات القتال في النيل الأزرق وكردفان.
12: قوات الجيش السوداني في منطقة الكرموك أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه.
11: مبادرة سلام هيبان لاحتواء أحداث مدينة كاودا والأوضاع الإنسانية في الدلنج بجنوب كردفان.
13: إحنا أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول. يعني
11: الأوضاع الإنسانية للنازحين في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وكذلك الموسم الزراعي الصيفي في محلية البرقيق بالولاية الشمالية.
4: فالناصرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة، يعني بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للأكل ما عندهم يعني.
11: وأيضا جانب معاش الناس في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إضافة إلى مواضيع أخرى شيقة ستتابعونها.
8: بولاية الجزيرة في غلاء في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد.
11: نبدأ جولتنا بالتطورات العسكرية والميدانية المتسارعة على عدد من جبهات القتال في ظل تصاعد المواجهات في النيل الأزرق وشمال كردفان وشمال دارفور. فقد أعلنت قوات الدعم السريع إحراز تقدم ميداني في محوري النيل الأزرق وشمال كردفان بالتزامن مع إعلان الجيش والقوى المشتركة تحقيق تقدم في محور أمبرو بولاية شمال دارفور. فما دلالات هذه التحركات العسكرية المتزامنة، وهل تعكس تغيرات في موازين القوى على الأرض أم إنها جزء من عمليات تكتيكية مرتبطة بإعادة الانتشار وفتح جبهات جديدة؟ للوقوف على دلالة هذه التغيرات المتسارعة معنا الخبير الأمني جمال الشهيد للتعليق.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولكل المستمعين على امتداد البث. فيما يخص تحركات ميليشيا الدعم السريع في ولايات السودان مختلفة والمناطق الأكثر سخونة الآن، منطقة النيل الأزرق حيث شهدت الأيام الماضية معارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مدعومة بميليشيا جوزيف توكو وبعض القوات من دول الجوار، وكذلك ساندت هذا الهجوم مسيرات انطلقت من قواعد في دول الجوار أو من دولتين مجاورتين في الحدود الجنوبية الشرقية للسودان. تمكنت الميليشيا بعد ضرب كثيف جدا بالمسيرات من إزاحة الجيش السوداني من موقعي قيسان والكرمك، والآن تتموضع القوات هناك. قوات الجيش السوداني في منطقة الكرمك تموضعت، أصدرت بيان وقالت أنها تموضعت خارج الموقع نظرا للمسيرات الكثيفة التي حضرت من دول الجوار مستهدفة الموقع ذات نفسه. وبالتالي فإن الموقف الآن يبدو أن كل في حدوده فيما يخص القوات الموجودة في النيل الأزرق. القوات المسلحة السودانية منفتحة بالقرب من الكرمك وبالقرب من قيسان، وكذلك الحال قوات الميليشيا الآن تتمركز في منطقتي الكرمك وقيسان. المعلومات تشير إلى أن هنالك تحركات مكثفة لميليشيا الدعم السريع عبر الطائرات ولفتح جبهة للقتال أو تنشيط محور النيل الأزرق، حيث تم العثور على العديد من المواد القتالية، مواد تموين القتال عبر مطار أسوسة وبنشنغول. ويعني تشير التقديرات الميدانية إلى أن الدعم الذي أتى إلى تلك المنطقة يؤكد على نوايا عدوانية للميليشيا المتمردة مسنودة من دولة أثيوبيا من الجارة الشرقية أثيوبيا. فيما يخص المحاور الأخرى محاور القتال في كردفان وفي دارفور، الجيش السوداني يعني يفرض كامل هيبته في تلك المناطق ويقوم بعمل دوريات يوميا، وهي عبارة عن دفاع متحرك ودفاع عدائي لتصدي لأي أقوى متحركة للميليشيا أو تقترب من مواقع الجيش السوداني. وفي الوقت نفسه هناك حركة ترحيل القوات وتكديس وتعديد المواقف والمواقع توضيحة للعملية الكبيرة التي أشار إليها السيد رئيس الأركان الفريق أول نهاية العطاء بتحرك القوات المسلحة السودانية في وقت متزامن لكل أجزاء السودان في المستهدفة المواقع التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. وهنا أرجو أن أشير إلى هدف القوات المسلحة وهو إنهاء إقامة ميليشيا الدعم السريع من كل المواقع التي تتواجد فيها في كردفان وفي دارفور والنيل الأزرق. فيما يخص محور الصحراء، الجيش السوداني يتقدم بثبات حيث آخر عملية قام بها في منطقة أمبرو ومنطقة كريكر، وهما منطقتان هامتان في طريقة التقدم إلى الفاشر. وكذلك الحال تنشط العمليات بشكل كبير جدا في ولاية غرب دارفور وتحديدا منطقة دير سليبة ومنطقة السليعة ومحلية السربة، حيث دارت معارك هناك بين الجيش السوداني وقوات ميليشيا الدعم السريع. وقوات ميليشيا الدعم السريع حشدت كل ما عندها وأتت بقوات النخبة، ولكن تفاجأت بدفاع قوي وصامد للجيش السوداني والقوات المشتركة والمستضفرين بمنطقة بير سليبة، مما كبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم القبض على عدد من الأسرى والآن بحوزة الجيش السوداني. المعارك بشكل عام تشير إلى أن هنالك حراك كبير جدا. الحراك الذي نراه الآن هو تسابق نحو من يمتلك زمام المبادرة ومن يمتلك التفوق الميداني. أعتقد أن الجيش السوداني بحكم العمليات التي قام بها في الفترة السابقة والعمليات الكبيرة التي يقوم بها يوميا مستهدفا مواقع الميليشيا المتمردة في ولاية دارفور سواء كان في الضعين أو نيالة أو زالنجي، كلها الآن تكبد الميليشيا خطائر كبيرة جدا من خلال الضرب بالطيران العسكري والطيران المسير. يذكر أن الجيش السوداني امتلك طائرات حديثة وجديدة تقوم يوميا بالانقضاض على الدعم القادم من جنوب شرق ليبيا ومن داخل تشاد ومن الحدود الغربية بشكل عام.
11: دشن عدد من شباب وشابات جبال النوبة مبادرة باسم سلام هيبان تهدف إلى المساهمة في جات حل للنزاع الدائر في مدينة كاودا والذي استمر لأكثر من 150 يوما وأسفر عن سقوط عدد من القتلى ونزوح أعداد كبيرة من سكان المدينة. وللوقوف على تفاصيل هذه المبادرة ومدى إمكانية إسهامها في تحقيق السلام، نستضيف الناشط جوليوس الجيلي للحديث عن مبادرة سلام هيبان.
13: نحن أطلقنا المبادرة دي لأنه بنؤمن أنه استمرار الحرب والعنف في هيبان ما بيقود إلى حلول يعني، وإنما حيزيد من معاناة الناس وبيعمق الخلافات بينهم، وبرضو من الممكن إنه تتسع النزاعات دي وتشمل مناطق وقبائل أخرى، فبالتالي يعني يجب حلها من في وقت مبكر يعني حسي رغم إنه متأخر يعني، لأنه الآن يعني مرة أكثر من 157 يوم اللي هو النزاعات دي بدأت من 12 مارس وأبريل ومايو، حسي إحنا في أغسطس يعني 157 يوم، والآن إحنا في فصل الخريف يعني اللي هي دي فترة مهمة جدا بالنسبة للناس في المنطقة بتاعت حيبان وفي كل منطقة جبال النوبة المجتمعات الزراعية دي.

0: انه الزول اذا ما زرع العام ما عنده اكل في الصيف، ما عنده احتياطي بتاع ذره، ما حيكون عنده حاجه ياكلها في السقيبه بتاعته، وده معناته حيكون في طلب عالي على الذره مقابل ندره في السوق بعدين، وفي الوقت اللي فيه المساعدات الانسانيه اصلا متضرره وهي غير كافيه. ده معناه انه في شبه مجاعه هتجي او مجاعه في حال انه استمر النزاع ده يعني. فعشان كده من منطلق مسؤوليتنا كشباب وكبنات واولاد في منطقه جبال النوبه قاعدين في الفضاء المدني انه نتحرك ونساهم على الاقل بصوره ايجابيه في انه الصراع ده ينتهي يعني، ونحن الاقرب لمجتمعاتنا والقادرين نفهمهم ونفهم الواقع يعني، لانه كلنا عشنا فيه. فعشان كده برضو لما نلاحظ انه المبادره هي ليست مبادره قوميه يعني على مستوى المستوى العموم السوداني، بل هي مبادره محليه بقودوها بنات واولاد جبال النوبه، لانه لا يمكن نكون واقفين متفرجين امام كل اللي بيحصل ده يعني. فاحنا الان دورنا انه نفتح مساحات على الحوار ونجمع الجهود يعني، مش جهودنا احنا فقط لسه يعني في المبادره، بل جهود شباب كتار على مستوى العالم ده من المنطقه، هم برضو مهتمين وهم اجانست الحرب، هم مهتمين بالسلام وكده. احنا دارين نلم الجهود دي ويكون في تنسيق فيما بين، لانه برضو ما احنا برانا هسه المبادرين في مبادرات اخرى، ونشكر برضو هنا المجلس الاسلامي ومجلس الكنائس وغيره من المبادرات اللي ساعد في انه تلقى صيغه للتفاهمات. نحن بندعم كل الخطوات دي اللي يمكن تقود للسلام في المنطقة، لأنه الآن الناس تضرروا بشكل كبير جدا ودفعوا ثمن كبير يعني، فالآن في في في جهات إنها قادرة إنها تصنع السلام. برضو المبادرة بالنسبة لنا زي ما أشرت إنه بقودوها شباب في الوقت الحالي، وهي مفتوحة لكل الناس المهتمين بالسلام وكده، واحنا لا مع طرف ولا ضد طرف، احنا بيهمنا انه نحمي المدنيين تجيف معاناة الناس، وبنستخدم كل ما نستطيع من جهودنا وعلاقاتنا في المساحات المدنيه والاعلاميه في انه ينتهي الصراع ده، وفي نفس الوقت نحارب خطاب الكراهيه، ودي حاجه كانت ما فيش يعني خطاب الكراهيه بين القبائل بتاعت جبال النوبه. تاريخ النزاع بتاع الاراضي في المنطقه عنده سياق اهليه معينه الناس بتحل بها المشاكل دي يعني، لان المشكله ما بتحل بمشكله اخرى وانما بالحوار يعني. العنف ما بينهي خلاف اطلاقا، احنا شايفين هسه الحرب في السودان العنف مستمر، الحرب مستمره ما في اي مستوى بتاع تفاهمات، بل حيورث مزيد من الخلافات. احنا الان محتاجين نقعد مع بعض نفهم جذور المشكله، على الاقل في الوقت الحالي دارين نوقف الحرب دي، نوقف الصراع ده، وبعد ذاك لاحقا الناس ممكن تشوف المشكله دي ممكن تتحل كيف يعني. يعني بس ما الحاجه اللي بتحصل باستمرار اللي هو بعمل اسعافات عوديه للمشاكل دي وتاني بترجع تقوم. احنا محتاجين سياق نهائيه بتاعت انه تنحي الصراع ده يعني. في خلاصه الامر اتمنى انه المبادره دي تكون بدايه لجهد اكبر يشاركوا فيه كل الناس من المنطقه لانحاء الحرب يعني، وجلب السلام للمنطقه وللمواطنين البسيطين واللي تضرروا ضرر كبير من الازمه المستمره زي ما قلت من مارس، واللي هي الان مر عليها اكثر من 157 يوم.
1: لا زالت الاوضاع الانسانيه في اغلب معسكرات النزوح في دارفور تشهد ترديا كبيرا وسط نقص كبير في الغذاء ومواد الايواء، ومن بينها معسكرات مرتال بمحليه طويله بولايه شمال دارفور. للوقوف على التطورات الإنسانية في هذه المعسكرات معنا النازي حسن آدم لمزيد من التوضيح.
2: المعسكرات خمسة معسكرات كبيرة يعني، وكل معسكر مثلا لو قلنا هلت هو ماسك يعني قرابة 2500 أسرة، فالمعسكرات دي كله بيحتاجوا للإغاثة يعني، بيحتاجوا للمشمعات، بيحتاجوا للدواء، بيحتاجوا للظرف بطالة يعني، ما في جهة بقدم لهم أي حاجة من الخدمات. منذ كم شهر تاني ما جاءت المنظمة اثنين نتقو برضو للجهات المسؤولة انه يقوم بدعم هذا المسكرات، ويعانون دايما واصوات ما لم تنوم لا يعني. نتمنى انه جهات المانيا لازم تسعى انه هنالك 10,000 وقت 10,000 في مارتال بشقيها كلها انه بتحتاج. احنا ما نقول 13,000 دي اسرة فقط يعني، اما بالفرديا منها 40,000 او 50,000 زيادة، فعشان الناس يعني ما يسمعوا خطأ انه نقول 13,000 قرابة او بالضبط يكون 45,000 وما فوق في زيادة يعني. اما بعد ذلك احنا دايرين ليه المسكرات دي منذ جو يعني ما جانا اي الدعم زي ما بيقولوا دعم الطوارئ او دعم الهناية، المشكلة وين ما عارف. نفس الناس

0: نفس النازحين اللي كان نزلوا من الفاشر، من زمزم، من بعض المحليات، من دار سمايات، من كلهم، يعني كل الأطياف موجودة بقبائل مشتة يعني. لكن الناس من جانب الأمن 100% ما عندهم مشكلة، من جانب التعايش السلمي ما كلهم كويسين ما عندهم مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي هي الدعم النفسي والدعم المعنوي ما موجودة، يعني ما موجودة خالص. يعني بالرغم من منطقة صغيرة، لكن العالم من ظروف الحرب يعني جابت الناس لا فيه مساء كافي للزراعة، لا فيه هنا خدمات تعبانية. يعني نتمنى من الجهات الماسكين الدعم المالي والدعم المحلي إن يقوموا بإجراء ويقوموا للخايمة دي يدموا، لأنه يكون أسماء بيت الطوارئ وكل شهر يعني ينقذوهم.
1: تشهد مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان استقرارا نسبيا مع دخول فصل الخريف مع تردي في الأوضاع الصحية. للمزيد حول الأوضاع في مدينة الدلم معنا الناشط مصعب جبر الدار ليحدثنا في البداية عن الوضع المعيشي في الدلم.
2: بحمد الله وتوفيقه بعد فك الحصار وبعد أيام شديدة المعاناة بعد صبر طويل، مدينة الدلم أخيرا تتنفس الصعداء. بحمد الله وتوفيقه أجواء خريفية جميلة جدا، هطول الأمطار بشكل مستمر. بحمد الله وتوفيقه المواد الغذائية متوفرة، الفواكه متوفرة، كل الحاجات الكام ما فيش الحمد لله دخلت المدينة، والأهل ما شاء الله طيبين ما عندهم أي عجل. الحمد لله وتوفيقه. إنه نقول لكم يعني بعض الأسعار من الدلن، يعني مثلا جوال الدقيق بلغ 45,000، برضو ملوة البصل ب 12,000، الرطل الزيت ب 8، كيلو السكر ب 6، وكيلو العدس ب 8، والحمد لله وتوفيقه يعني الفحم ب 40، الشوال الكبير والشوال الصغير ب 25. فمدينة الدلن من الناحية الغذائية الحمد لله الأمور كلها طيبة. برضو يعني نشكر ونسمن جهود المنظمات والجهات المختصة وحكومة ولاية جنوب كردفان إنه وصلت الإغاثة وتم توزيع بحمد الله لأهلنا في الدلن وكادوغلي والمنطقة الشرقية. والحمد لله يعني نماذج بسيطة عن يعني الإغاثة من المواد اللي فيها يعني الأسرة بدوها على الأقل باغ الزيت وأصناف من الدقيق وباقي المشتقات، فده فضل من الله والحمد لله. من الناحية الغذائية الحمد لله الأهل في الدلن يعيشوا أيام جميلة جدا. يعني احنا دائما في الدلن كنا بنخاف من شهر 8، لكن شهر 8 السنة جاب خيراته والحمد لله ما مجاعة والحمد لله الأهل طيبين.
1: وحول الوضع الصحي والأمن في مدينة الدلن أشار جبر الدار إلى التردي المريث في الخدمات الصحية. للمزيد نتابع كلامه.
2: بخصوص الوضع الصحي في مدينة الدلي، للأسف الشديد وبكل صراحة الوضع الصحي متردي جدا، نقصان في الكوادر الطبية والعقاقير والأدوية، وصراحة الأدوية غالية والمستشفيات تحتاج للمعدات وللكوادر الطبية. يعني أصلا مدينة الدلي في الأيام الماضية يعني قبل فك الحصار كان في كوادر طبية، لكن بمجرد تم فك الحصار أغلبيتهم سافروا وما في كوادر تعنجوا خاشين إلى المدينة. نشكر متطوعي المبادرات والجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر السوداني الذين وقفوا مع المواطنين وقدموا لهم الغالي والنفيس. ونشكر كذلك الدكتور محجوب سراج مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، وهو قبل أيام قليلة يعلن عن حوجتهم لاستيعاب كوادر طبية في كل من مستشفيات الدلن وكادوغلي. ربنا إن شاء الله يوفقهم. الدلين الآن بكل صراحة تحتاج للمخيمات العلاجية العاجلة جدا وللغوافل الصحية وللأخصائيين وللكوادر الطبية المؤهلة. برضو يعني للأسف الشديد الدلين في الأيام الماضية يعني تعرضت لاستهداف بالمسيرات، وتعرضت كذلك للاستهداف بالتدوين المدفعي من قبل ميليشياتي الدقل والحلو. برضو يعني الحمد لله ربنا لطف وأبطال اللواء 54 مشاة من هنا نرسل لهم التحايا، يعني قاموا بإصغاث أكثر من 4 مسير انتحارية في مدينة الدلن.
1: أما حول الموسم الزراعي لهذا العام، أبدأ جبر الدار تفاؤله متوقعا نجاح الموسم الحالي.
2: أما بالنسبة للموسم الزراعي بولاية جنوب كردفان عامة وبمدينة الدلن خاصة، بحمد الله وتوفيقه الناس قدرت زرعت حسب المساحات المتوفرة الغريبة. يعني مثلا في الدلن الناس زروا الحمد لله وتوفيقه داخل مدينة الدلن في نظام الجباريك، ولكنهم لم يتمكنوا من التوسيع أكثر فأكثر بسبب الأوضاع الأمنية. وبحمد الله وتوفيقه تشهد مدينة الدلين هطول أمطار باستمرار، وتشهد أجواء خريفية جدا كأفضل أجواء على مستوى السودان. والحمد لله وتوفيقه الزراعة نجحت والأمور ماشية طيبة بخصوص المحاصيل والتقاوي. فعلا تم توزيع يعني التقاوي يعني للمزارعين عبر الكروت، أي زول الدكرد وسلموه تقاوي، لكن بصورة قليلة ما زي السنة الماضية. السنة الماضية كانت شملت أغلبية المزارعين، لكن السنة يعني تم توزيعها بصورة قليلة. والحمد لله يعني الناس حصدت الحاجات الأولية بتاعت الخريف وأكلت التبش وأكلت الشريف. برضو بخصوص الموسم الزراعي، للأسف الشديد في الأيام الماضية شهدت مدينة الدلنج أحداث موسمية ومحزنة جدا. المزارعين البذرة حوالي الدلنج بالاتجاه الشرقي بالغرب من جنائن مركزه، وهم بذرة وبسرحوا بالبقر، ظهروا لهم يعني أفراد من ميليشيا الدعم السريع وهددوهم ونهبوا منهم ممتلكاتهم وشاروا زي ما بيقولوا أخذوا البقر أكثر من 50 رأس، وذهبوا بهم إلى شرق الدلنج إلى منطقة خميس المعروفة. أكثر من 8 أفراد بينهم أطفال ذهبوا بهم، وللآن يعني مصيرا مجهول. ربنا إن شاء الله يجمع بهم وربنا يحفظهم إن شاء الله، ونحن ندين ونستنكر استهداف المواطنين واستهداف الأبرياء. ربنا إن شاء الله يصبر أهالهم وربنا يرجعهم سالمين إن شاء الله.
1: شكى المزارعون في محلية البرقيق بالولاية الشمالية من فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بسبب ارتفاع كلفة المدخلات الزراعية. للمزيد حول هذا الملف معنا المزارع حاج عباس عمر.
3: معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات دي غالية جدا. في نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج، فلذا الخسائر كانت فادحة والاستعدادات حاليا صعبة جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع تكاليف الانتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. برضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائرة وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الإنتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله.
1: في الجانب السياسي، شهدت الآونة الأخيرة تحركات ميدانية متكررة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شملت زيارات عدد من المناطق والأسواق واللقاء المباشر بالمواطنين. وقد أثارت هذه الزيارات تباينا في ردود الفعل بين المواطنين والمتابعين. للتعرف أكثر على طبيعة هذه الزيارات ودلالاتها معنا الصحفي عمر شعبان للتعليق.
4: طيب، من الواضح جدا أنه عشان يعني يتم قراءة المشهد السوداني، ما بتتم القراءة دي بمعزل عن السياق السياسي العام. التحركات الأخيرة للجنرال برهان قائد الجيش في ولاية الخرطوم وفي المناطق الشعبية فيها ما بيمكن فصلها عن أزمة الشرعية هيكلية بتعاني منها المؤسسة العسكرية من إجراءات 25 أكتوبر وما تلاها بعد ذلك من عند حرب 15 أبريل. وبالتأكيد في ظل غياب مسار ديمقراطي حقيقي أو تصويت شعبي منتخب وتآكل مؤسسات الدولة التقليدية، البرهان بيسعى عبر هذا الظهور المتكرر سواء بالزي العسكري أو الرياضي أو من خلال زيارة المساجد والصلاة الرياضية وإطلاق الوعود الخدمية زي تأهيل المستشفيات، دعم المخابز، ستات الشاي وغيره، إعادة إنتاج شرعية شعبية ميدانية يحاول بها يملى الفراغ السياسي أو يعوض بها الفراغ السياسي والدستوري، ويحاول يمنح سلطة الأمر الواقع الموجودة حاليا في الخرطوم والسودان طابعا تداوليا كأنه بيقرب من هموم الشارع اليومية المنهك بفعل الحرب والغلاء الفاحش تهاوي العملة الوطنية. وهو لو كان حقيقي في القصص دي فالطريق واضح لرفع الأزمات دي وعن كاهل المواطنين يعني، لكن ده كله في طار تكتيك سياسي الهدف فيه إنتاج شرعية بديلة. الحراك الأخير ده بيجي مع التزامن طبعا مع تطورات عسكرية بالغة الحساسية تلبد الهدمات بالطائرات والمسيرات واستهدافات لمواقع مختلفة في مدرمان ومواقع تانية في الخرطوم، وطبعا التصعيد ده طوالي بينتهي من الرسالة اللي حاول يرسلها بالجولات الميدانية التي ساعن يكرسها. يعني انت ما في امن ولا اي حاجه، يعني انت بتقول للناس تعالوا انا بحوامتي دي انه في امن، او تجوالي ده او جولاتي دي انه انا في امن وامان، الحقيقه ما كده. يعني انت ما قادر زمان تحمي ولا حسي هتحمي ولا بكره بتحمي، بالتالي اتنسفت الرساله السياسيه الدائره حول انه في امن وفي عوده الحياه لطبيعتها، وده طبعا بيخلي القياده العسكريه في تناقض صارخ بين مساعي تسويق الاستقرار وتشجيع العوده الطبيعيه للنازحين واللاجئين من جهه، وبين عجز منظومه الدفاع الجوي نفسها أن تفير مظلة أمان حقيقية تحصن العاصمة من خروج المسيرات وفكرة استهداف البنى التحتية والأحياء السكنية. من جهة تانية المواطنين تاني ما فيهم حيل عشان يتحملوا عمليات نزوح جديدة. بالتالي أو في التحليل النهائي الجولات دي كلها محاولة استباقية سواء تململ شعب المتوقع أو متصاعد جراء الضغوط المعيشية وتكلفة الحرب الباهظة اللي هو مصر عليه وحلفائه من الإسلاميين، وأكيد برضو الطرف الثاني يعني ما هم كلهم متآمرين على الثورة. يعني في رسالة مزدوجة للداخل والخارج البرهان حاول يرسلها، مفاده ان الجيش ما زال يمسك بزمام المبادرة سياسيا وميدانيا رغم ان الواقع العسكري الارضي يعكس حرب استنزاف معقدة تجاوز السيطرة الجغرافية المحدودة لتطال عمق الاستقرار الامني السياسي للسلطة نفسها في بورسودان.
1: قبل الختام المستمعين الافاضل، نبقى مع بعض مواطني مدينة ود مدني بولاية الجزيرة حول شكاويهم من ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطبخ.
5: مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، نتكلم الأسعار بتاعت الغاز والبنزين اللي هي نزلت، وبعض المحطات لحد الآن ما دايرة تطبق، بل مشت لأبعد من كده ثم إغلاق بعض المحطات احتراضا عن النزول، نسبة لأنه الغاز كان ب 109 جاء النزول بعد نزول الدولار إلى 85,000، والبنزين برضو فيه نزول. للأسف بعض المحطات أو بعض الكوادر الكيزانية أغلقت المحطات، وحتى الآن ما معروف المصير مجهول، في محاولات كثيرة حتى الآن. بأمانة كده الأوضاع في ولاية الجزيرة ويعني ثقلة في الأسعار نسبة للخريف والأمطار، يعني في الخضروات بالذات نسبة للأمطار الأيام فيها كثيرة وما في نزول، يعني غلاء شديد، وفي حتى في الرز وفي الشاي وفي الحاجات دي في المواد التموينية كلها في غلاء.
1: وحول ما هو مطلوب بشأن القرارات التي تصدرها السلطات بشأن خفض الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن والالتزام بها، قالت مواطنة في هذا الخصوص.
6: نعم، توجيه فقط لا ينفع، لا بد من مراقبة التجار ولا بد من مراقبة حركة السوق، لأنه عدم يعني عدم مراقبة السوق ومراقبة التجار نفسهم بيدي الفرصة لكل تاجر يضع السعر اللي بيناسبه يعني، وده ما بيتماشى مع المواطن، ولا والمواطن لا يستطيع إنه يتحصل على كل مواد الاستهلاكية، فبالتالي لابد من المراقبة الشديدة ولابد من فرض القانون على التجار وعلى حركة السوق عشان يتنفذ هذا القرار.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد غدا، دمتم بخير وعافية.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس، ونفاجأ بان الغرفة التجارية لغت حلت، يعني احفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، واحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لانه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن احنا تاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكله منه ما معنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.